عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء توضأ. عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الزائر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قولي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبه الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 93.
1: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحديث 1025. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا.

0: حتى يؤووه إلى رحالهم. الحديث 1026 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. الحديث 1027 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. الحديث 1028 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. الحديث 1029 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. الحديث 1030 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. الحديث 1031 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. الحديث 1032 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. الحديث 1033 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الركبان. الحديث 1034 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. الحديث 1035 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. باب بيع الشعير بالشعير. الحديث 1036 عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. الحديث 1037. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصانع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك، الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه: نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضت ثم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سمى زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا بدك تجتهد برضو أن تكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

أقول دائما افتراضا، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي الصحيحة وحدها منهجا كاملا لهذا الإنسان. ذلك أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن يتحرك، قرآن يتعامل مع الخلق. فحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. والنبي من مسلمات العقيدة معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، لأنه معصوم أمرنا الله عز وجل أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ذلك أن الوضوء فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. فإذا أردنا أن ننفذ أمر الله عز وجل، وكل أمر الله في القرآن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إن أردنا أن نطبق هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأخذ ما آتانا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعلم ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين، فرض عين على كل مسلم. وتعلمون ما معنى فرض عين؟ إن لم تفعل فقد هلكت. وحينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة لنا؟ كيف أنفذ هذه الآية؟ كيف أجعل من أخلاق النبي ومن علاقات النبي ومن حركات النبي ومن مواقف النبي قدوة لي إن لم أتعلم سيرة النبي؟ فسيرة النبي فرض عين على كل مسلم، وهجرة النبي ونحن في يوم الهجرة جزء من سيرته. أيها الإخوة الكرام، بل إن بعض العلماء يقول إن حركة النبي، مواقف النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، أبلغ في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله. ذلك لأن أقواله تحتمل التأويل، بينما أفعاله لا تحتمل التأويل. والشيء الذي يلفت النظر هو أن النبي الكريم له عند الله مهمتان، قد يتبادر إلينا جميعاً أن المهمة الأولى والأخيرة هي التبليغ، والحقيقة أن المهمة الكبرى هي القدوة. ذلك أن التبليغ يحسنه أي إنسان، أي إنسان فصيح اللسان قوي الذاكرة عنده أسلوب قوي يبلغ، لكن الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. الذي فعله الأنبياء يفوق حد الخيال لسبب بسيط، هو أنهم فعلوا ما قالوا. وحينما يخفق الدعاة إلى الله على كثرتهم لسبب بسيط، أنهم قالوا ولم يفعل. لذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا يقتضي ذلك أن نعرف سيرته، ومن أبرز سيرته هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله جعله قدوة لنا وأسوة حسنة ومثلاً أعلى، أذاقه الفقر، حتى إذا نصح الفقراء بالصبر ذاق الفقر. دخل إلى بيته مرة فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. وذاق الغنى فسأله أحد رؤساء القبائل

لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله إنه لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه القهر، أذاقه القهر في الطائف، فقال يا رب إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه النصر في مكة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه موت الولد. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وأذاقه أن تطلق ابنته، وقد طلقت إحدى بناته. أذاقه أن يشيع الناس أن زوجته التي هي أقرب الناس إليه وقعت في أثمن ما تملكه فتاة. تكلم الناس في عرضها في حديث الإفك. ذاق كل شيء ووقف من كل شيء الموقف الكامل، لذلك كان قدوة لنا وأسوة. شيء آخر أيها الإخوة، الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقصودة لذاتها، لم تقع صدفة، إنما وقعت لحكمة بالغة بالغة، ليكون النبي من خلال هذه الأحداث مشرعاً، وليظهر كمال النبوة في حركته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من موقع سيرة النبي من هذا الدين العظيم، ولكن الهجرة ونحن في ذكراها اليوم. أنا لا أشك أن واحداً منكم لا يعرف وقائع الهجرة. إن وقائع الهجرة يعرفها المسلمون جميعاً، ولكن العبرة في شفافية الحدث، في أن تستنبط من الحدث قاعدة تنتفع بها في حياتك اليومية. نريد أن نسقط كما يقول بعضهم الآن وقائع الهجرة على واقع المسلمين اليوم. أولاً، شاءت حكمة الله أن يجعل من أكبر سنن هذا الكون نظام السببية، فكل سبب له نتيجة وكل نتيجة لها سبب. نظام السببية أحد أكبر قوانين هذا الكون. لماذا جعل الله نظام السببية؟ لأنك كلما رأيت نتيجة بحثت عن السبب بحكم نظام الكون، والسبب ينقلك إلى السبب الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله، إلى أن تصل بشكل لطيف إلى مسبب الأسباب، إلى الله. كأن نظام السببية طريق إلى معرفة الله. ولحكمة بالغة بالغة جعل عقل الإنسان مبنياً على مبادئ ثلاث. أحد هذه المبادئ مبدأ السببية، فعقلك لا يقبل شيئاً من دون سبب، لا يقبل عقل في الأرض شيئاً من دون سبب، كما أنه لا يقبل شيئاً من دون غاية، كما أنه لا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل. يا الله، ما هذا التوافق العجيب بين مبادئ العقل ونظم الكون؟ توافق مبادئ العقل مع نظم الكون تصل من خلالهما إلى الله عز وجل. ولكن الذي وضع نظام السببية في أي ثانية قادر على أن يعطله، فقد تجد نتيجة بلا سبب، كسيدنا عيسى عليه السلام من دون زواج، وقد تجد شابين شاباً وشابة في ريعان الشباب ولا ينجبان. قد يكون السبب ولا تكون النتيجة، وقد تكون النتيجة ولا يكون السبب. لماذا؟ لئلا نؤله الأسباب، ينبغي أن نؤله الله، خالق الأسباب ومسبب الأسباب ومعطل الأسباب أحياناً، وخالق النتائج بلا أسباب. لذلك أيها الإخوة، عليك أن تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء. ما من ثغرة إلا وغطها،
عليه الصلاة والسلام. هيأ رجلا يأتيه بالأخبار، وهيأ رجلا يمحو الآثار، وهيأ خطة تبعد عنه الشبه. اتجه نحو الساحل واستقر في غار أياما ثلاثة حتى يخف الطلب عنه، وهيأ دليلا غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع ثغرة إلا غطاها، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه وأصبح أحدهم على بعد أمتار منه، وقال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن لأنه أخذ بالأسباب طاعة، وأخذ بالأسباب تعبدا، ولم يعتمد على الأسباب كما يفعل أهل الغرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنت في سيرك على طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها كشأن الغرب وقعت في الشرك. من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على من حوله ذل، ومن توكل على الله لا ضل ولا ذل. ينبغي أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد عليها، ينبغي أن تعتمد على الله. وإن لم تأخذ بها وتوكلت على الله فهذا التوكل الذي لا يريده الله. اعقل وتوكل، وليس بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله تناقض وتضاد، بل بينهما تكامل. يعني بشكل مبسط، الابن مريض، أخذه إلى أفضل طبيب وأشتري له أحسن الدواء وأنفذ تعليمات الطبيب بكل دقة، وبعد إذن أتوجه إلى الله وأقول: يا رب، لا شافي إلا أنت، أنا أخذت بالأسباب وعليك الباقي. هذا شأن المؤمن في سفره، في تجارته، في صناعته، في زراعته، في زواجه، في علاقاته الأسرية، في أفراحه، في أتراحه. تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس الأول من دروس الهجرة، وما أحوج المسلمين إليه في محنتهم مع أعدائهم، ما أحوجهم. كيف؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم التوكل على رب الأرباب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعد لهم ما تستطيع، ما هو متاح لك، والله جل جلاله يرمم الباقي. هذا درس بليغ في تجارتنا، في صناعتنا، في زراعتنا، في علاقتنا مع أعدائنا، في حربنا، في سلمنا، في كل أمور حياتنا. النبي في الهجرة كان مشرعا، ولعل تشريعه العملي أبلغ عندنا من تشريعه النظري، لعل ذلك. التشريع العملي وقائع، وقائع وقعت. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث الشريفة: إن الله يلوم على العجز. أن نستسلم، أن نستسلم لواقعنا المر، ألا نحاول إصلاح واقعنا، أن نستسلم لضعفنا، أن نستسلم لقلة حيلتنا. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، أن تأخذ بالأسباب. فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لا تصح هذه الكلمة إلا عندما تأخذ بالأسباب ولا تفلح. أما ألا تأخذ بالأسباب، يعني طالب لم يدرس فلما رسب قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ترتيب ربنا، هكذا شاءت مشيئة ربنا، هذا كلام كذب. أما حينما يدرس ويأخذ بالأسباب ولا ينجح لسبب قاهر، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أول درس من دروس الهجرة.
أيها الإخوة الكرام، الدرس الثاني: لا تصدق ولا تتوهم ولا تعتقد أن الإيمان سكوني. سكوني، جالس في البيت، استمعت إلى درس في الشريط، استمعت إلى خطبة، أعجبت بالخطيب، الإسلام عظيم، دين الحق، النبي على حق، واكتفيت بهذا، لم تقدم شيئاً للمسلمين، لم تتحرك إطلاقاً، لم تعطي لله، ولم تمنع لله، ولم ترضى لله، ولم تغضب لله، ولم تصل لله، ولم تقطع لله، ولم تبذل لا من مالك ولا من وقتك ولا من جهدك ولا من عضلاتك. ما فعلت إلا أنك معجب بهذا الدين، معجب بهذه الخطبة، معجب بهذا الدرس، معجب بهذا الكتاب. الإسلام حركي، ليس هناك إسلام سكوني. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا نفعل؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام حركي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة حركة نحو الخلق، والصلاة حركة نحو الخالق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما من آية في القرآن تتحدث عن الإيمان إلا وقرن الله بها العمل في 200 موضع من كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليس العلم مقصوداً لذاته في الدين إطلاقاً، إنما العلم ليعمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. أيها الإخوة الكرام، لا قيمة في نظر الإيمان، للإيمان النظري المجرد عن كل حركة. مثل أضربه كثيراً: إنسان مصاب بمرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس الوحيد، قابع في غرفة قميئة مظلمة رطبة وهو يتحدث عن الشمس وعن أشعة الشمس وعن فائدة الشمس وعن أن الشمس في رابعة النهار، ويا لها من أشعة ناجحة. كلام فارغ، ما لم تتعرض لهذه الأشعة فكل كلامك لا شأن له. لو أن رجلاً أباً في أعلى درجة من العلم والخلق والفهم والحكمة، وله ابن على نقيضه جاهل وخامل وكسول، وأمضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه، يبقى الأب حيث هو والابن حيث هو، لا ينتفع بالمديح بل ينتفع بالاتباع. فالهجرة حركة، والدين حركة، والإيمان حركة، والإسلام حركة، وفي الحركة بركة. الموقف السلبي، إعجاب نظري، تأمل فكري، تعاطف نفسي، ما في حركة، ما في بذل، ما في تضحية، لم تحمل هم المسلمين، لم تسهم في تخفيف الأعباء عن المسلمين، لم تسهم في رفع شأن المسلمين، إيمانك لا قيمة له. لأنه حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن تعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق. مؤمن لا يعمل خيراً هناك شك في إيمانه، شك في مصداقيته. الهجرة أيها الإخوة، ما علاقتنا بها؟ مبدئياً الهجرة بين مكة والمدينة أغلقت بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ولكن باب الهجرة مفتوح على مصراعيه بين كل مدينتين يشبهان في الماضي مكة والمدينة. أنت حينما تقيم في بلد لا تستطيع أن تعبد الله فيه، بقاؤك فيه حرام، وينبغي أن تهاجر، لأن العبادة علة وجودك، علة وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي إنسان يقيم في مكان ما
لا يستطيع أن يعبد الله فيه ينبغي أن يهاجر كما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت فتوى من عالم جليل في بلد غربي في أحد المؤتمرات، والفتوى رائعة. قال هذا العالم: ما لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، ومن أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإسقاطات من الهجرة النبوية الشريفة على واقعنا المعاصر، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن على

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على

يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

بعد هذه النداءات لبني آدم يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أي لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري على الله الكذب أو يكذب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وبما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي كل سيناله نصيبه من الذي كتب عليه بسبب أعماله، وسينال كل منهم نصيبه بالعدل، لا يظلم فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي الذين كلفوا بأخذ أرواحهم، وقد تحدثت عن هذا من قبل في سورة الأنعام يا أخوة، عند قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، أي أين شركاؤكم؟ أين هؤلاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم؟ قالوا: ضلوا عنا، أي غابوا وذهبوا. وشهد هؤلاء الذين تريد الملائكة أخذ أرواحهم، شهدوا على أنفسهم بالكفر، ثم يقال لهم: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا، فقد دخلت أمم قبلكم كثيرة، بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لأنهم عرفوا أنهم جميعا خاطئون وأنهم جميعا خارجون من الحق، يستحقون الطرد من رحمة الله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا واجتمعوا، قالت أخراهم لأولاهم، والمقصود يا أخوة هنا بقوله أخراهم لأولاهم المستضعفون والمستكبرون، فأخراهم هم المستضعفون آخر شيء، وأولاهم

تكبرون هم الذين خدعونا وأرغمونا أن نكون معهم. يا رب إنهم يستحقون العذاب المضاعف لأنهم كانوا ضالين فاستحقوا عذابا وكانوا مضلين فاستحقوا عذابا، فآتهم يا رب عذابا ضعفا من النار. فيقول الله: لا، ليسوا هم الذين يستحقون العذاب المضاعف وحده، بل أنتم كذلك تستحقون العذاب المضاعف. لماذا؟ لأنكم أنتم ضللتم ورضيتم بالضعف. يا أخوة، هذه قضية خطيرة ذكرت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا شيء منها في سورة البقرة. الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يرضى بالضعف، وحرم على المسلم أن يكون تبعا لغيره إذا أراد غيره أن يغويه. ومن هنا فهذه الآية التي معنا تبين لنا أن المستكبرين يستحقون العذاب المضاعف لأنهم ضلوا وأضلوا، وأن المستضعفين يستحقون العذاب المضاعف لأنهم أضلوا ورضوا بالذل. ولذلك يا أخوة، الناس حينما تسألهم عن الظالمين يقولون لك إن الظالم هو المتكبر الذي أراد أن يغوي الناس. لا يا أخوة، الظالم ليس هذا وحده، الظالم هو المتكبر والظالم هو المستضعف. فالمتكبر الذي أراد أن يخضع الناس لسلطانه وصولجان ظالم، والمستضعف الذي استجاب له ظالم كذلك. إذن الظالم كما يبين القرآن الكريم هو المستكبر لأنه ظلم غيره، وهو المستضعف لأنه رضي بالذل. قال: لكل ضعف. للمستكبر ضعف عذاب مضاعف، وللمستضعف كذلك عذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون. أما المستكبرون فقالوا للمستضعفين: ما كان لكم علينا من فضل، يعني أنتم الذين اتبعتمونا، نحن لم نرغمكم، لكن أنتم جئتمونا وأغويتمونا بمدحكم لنا بغير حق، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وفي سورة الأنفال التي ستأتي معنا إن شاء الله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وسنبين السبب والحكمة البيانية في هذا الاختلاف بين الأسلوبين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، استكبروا عن هذه الآيات، لا تفتح لهم أبواب السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح للخيرين، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقد اختلف المفسرون في المقصود بالجمل، فقال بعضهم هو الجمل المعروف، وقال آخرون هو الحبل الغليظ الذي يوضع للسفن. والظاهر يا أخوة أن الجمل هو الجمل فعلا، فقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما الجمل في هذه الآية، ما الجمل؟ قال: زوج الناقة، رضي الله عنك يا ابن مسعود. إذن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في خرم الإبرة، وهذا أمر كما تعلمون لا يمكن. كذلك هؤلاء، فهذا مثل ينبغي أن نعيه جميعا، وكذلك نجزي المجرمين الذين تكبروا، لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش أغطية، يعني فراشهم وأغطيتهم من جهنم، الفرشة واللحاف. وكذلك نجزي الظالمين في الآية السابقة، وكذلك نجزي المجرمين. هنا زادوا على جرمهم بأنهم ظالمون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه جملة جاءت معترضة ليبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات لم يكلفوا فوق طاقتهم، وكان يمكن لهؤلاء الكافرين أن يعملوا عملهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا كل شيء من صدورهم فيه غل وحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.

0: تجري من تحتهم الأنهار. وحمدوا الله تبارك وتعالى، قالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمدك اللهم فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، نسألك اللهم ربنا أن تديم هدايتك علينا يا الله. قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وقد جاء في الأحاديث أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه. وللعلماء أقوال كثيرة في هذا، خيرها وأصحها أن دخول الجنة بعفو الله، ولكن التفاوت في الجنة وفي درجاتها يكون بسبب العمل. وهنا يا أخوة تذكر الآيات مشاهد من مشاهد يوم القيامة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، كل ذهب إلى ما يستحقه، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهنا يقال الوعد يكون في الخير، فكيف يقال ما وعد ربكم؟ قد يستعمل الوعد أيضا في الوعيد يا أخوة. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وهنا أذن مؤذن نادى مناد بين أهل الجنة والنار، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. والظالمون كما عرفتم من قبل هم المستكبرون والمستضعفون. وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار سور، فضرب بينهم بسور له باب. وعلى الأعراف رجال، والأعراف هي الأمكنة العالية، واختلف الناس في أصحاب الأعراف على أقوال كثيرة جدا، أصحها قولان اثنان. القول الأول أن أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أي تساوت، فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار. لم يدخلوا الجنة لأن لهم سيئات، ولم يدخلوا النار لأن لهم حسنات. والقول الثاني أن أصحاب الأعراف هم الصفوة المختارة من الأنبياء والصديقين. قالوا وهذا القول أصح من القول الأول، لأن الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم لا يمكن أن يحكموا على أهل الجنة وغيرهم، والله أعلم بما ينزل. وإن كنت أختار القول الثاني، على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، لأن كلا له علامات. والفرق، وما أعظم الفرق، بين بيض الوجوه وسود الوجوه. ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم نحييكم، وأن أهل النار لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار، لم يقل وإذا صرفوا أبصارهم، لأنهم لا يريدون أن يتوجهوا إلى أصحاب النار، لكن حدث أن أبصارهم قد صرفت إلى أصحاب النار، فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونحن نقول كما ذكر الله تبارك وتعالى عن أصحاب الأعراف، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وسنكمل إن شاء الله تفسير ما بقي من الآيات الكريمات في الحلقة التالية، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلاً في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى.

0: في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السنة.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك، واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكون ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم يديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى. إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاء سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: رسول الله، نرجوك هاجر إلينا في يثرب. إن هاجرت إلينا سندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأهلينا، فلا تحرمنا الخير. اقبل دعوتنا، إن فعلت فلن نسلمك أبدا يا رسول الله.
1: هل تأذن لنا بالهجرة يا رسول الله؟
2: وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من استطاع الهجرة فليهاجر.
3: ولكني أخشى السفر في الليل.
4: إذا سافرنا في الليل فلن يشعروا بنا.
3: لما لا نغادر مع الباقين؟
4: حتى لا يكتشفوا أمرنا، قد يؤذوننا.
0: هيا بنا.

0: هاجر معظم المسلمين، ولكن محمدا ما زال ينتظر إذن ربه كما يزعم. والآن حان الوقت لكي نقرر ماذا علينا أن نفعل بمحمد.
1: لنكبله بالحديد، بل لنطرده من مكة.
2: أجل، عليه أن يرحل من مكة، فليهاجر إلى يثرب. نريد أن تكون مكة لنا وحدنا.
3: ماذا؟ تريده أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟
4: ماذا نفعل إذن؟
5: نقتله.
2: لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتله.
5: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع.
6: في تلك الليلة أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فنادى صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا وقال له: نم في فراشي ولن يصيبك مكروه.
7: إنه في الداخل، هل نبدأ؟
3: لا، سننتظره حتى يخرج من أجل الصلاة، عندها.
6: بعدها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وأخذ الله أبصار قريش فلم يروا.

ثم خرج وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى أبي بكر واختبأ في غار بجبل ثور

0: أنتم تنتظرون محمداً؟ لقد خرج منذ زمن طويل.
1: غير معقول. أين ذهب؟ 100 ناقة لمن يأتي بمحمد. انطلقوا.

0: أسفل مكة. هل أنت واثق؟
1: كل الثقة. بعد قليل ستصبح مئة الجمل ملكا لي.

0: القهوة في الداخل؟ لم تعد هناك آثار.
1: صاحبكم في الغار.
0: لم يدخل للغار أحد. ألا ترى خيوط العنكبوت وعش الحمام؟

قبل أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف يتأمل مكة من بعيد ويستعيد ذكرياته فيها، ثم قال يخاطبها: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.

0: ألا ترون أنه قد تأخر كثيرا؟
1: بلى قد تأخر. ترى هل قبضوا عليه؟
2: لم يقبضوا عليه، سيأتي إلينا إن شاء الله.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: FM 20 عاماً وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً

الناس في ظلم، وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا، والشر والكفر قد عمى بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا، خلا وفيا كريما النفس هاديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: رسول الله، نرجوك هاجر إلينا في يثرب. إن هاجرت إلينا سندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأهلينا، فلا تحرمنا الخير. اقبل دعوتنا، إن فعلت فلن نسلمك أبدا يا رسول الله.
1: هل تأذن لنا بالهجرة يا رسول الله؟
2: وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من استطاع الهجرة فليهاجر.
3: ولكني أخشى السفر في الليل.
4: إذا سافرنا في الليل فلن يشعروا بنا.
3: لما لا نغادر مع الباقين؟
4: حتى لا يكتشفوا أمرنا، قد يؤذوننا.

0: هاجر معظم المسلمين، ولكن محمدا ما زال ينتظر إذن ربه كما يزعم. والآن حان الوقت لكي نقرر ماذا علينا أن نفعل بمحمد.
1: لنكبله بالحديد، بل لنطرده من مكة.
2: أجل، عليه أن يرحل من مكة، فليهاجر إلى يثرب. نريد أن تكون مكة لنا وحدنا.
3: ماذا؟ تريد أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟
4: ماذا نفعل إذن؟
5: نقتله.
2: لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتله.
5: أرى أن تأخذ من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع.
6: في تلك الليلة أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فنادى صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا وقال له: نم في فراشي ولن يصيبك مكروه.
7: إنه في الداخل، هل نبدأ؟
3: لا، سننتظره حتى يخرج من أجل الصلاة، عندها.
6: بعدها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وأخذ الله أبصار قريش فلم يروه.

ثم خرج وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى أبي بكر واختبأ في غار بجبل ثور،

0: أنتم تنتظرون محمداً؟ لقد خرج منذ زمن طويل.
1: غير معقول. أين ذهب؟ 100 ناقة لمن يأتي بمحمد. انطلقوا.

0: أسفل مكة. هل أنت واثق؟
1: كل الثقة. بعد قليل ستصبح مئة الجمل ملكا لي.

0: هو في الداخل؟ لم تعد هناك آثار.
1: صاحبكم في الغار.
0: لم يدخل للغار أحد. ألا ترى خيوط العنكبوت وعش الحمام؟

قبل أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف يتأمل مكة من بعيد ويستعيد ذكرياته فيها، ثم قال يخاطبها: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.

0: ألا ترون أنه قد تأخر كثيرا؟
1: بلى قد تأخر. ترى هل قبضوا عليه؟
2: لم يقبضوا عليه، سيأتي إلينا إن شاء الله.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلاً في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياة اف ام تهنئ قائد البلاد والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أعادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي.

كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واضع لدستور هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في مكة المكرمة، ننتظر قريشا التي اجتمعت في ذلك اليوم في اجتماع خطير جدا. كان هذا اليوم صباحا، اللي هو يوم الهجرة، سيكون صباحا. هذا الكلام حدث في تقريبا في منتصف شهر صفر، اللي هي السنة الأولى للهجرة الآن. صفر اللي هو على فكرة الشهر الثاني. قريش طلبت اجتماعا خطيرا جدا في الصباح، وكان على رأس هذا الاجتماع أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام. طبعا حضر عدد لا بأس به، حضر عتبة بن ربيعة وشيبة والنضر بن الحارث وأبو سفيان وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، يعني أعداد لا بأس بها من سادة قريش كلهم. طبعا تذكر رواية من الروايات أنه هناك شيخ لم يكونوا يعرفونه، كان يقف على باب دار الندوة، فلما أتوه سألوه من الشيخ؟ قال لهم شيخ نجدي، يعني أنا من نجد، سمعت بالذي اتعدتم له فحضرت معكم لأسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعني تعدموا مني رأيا. فقالوا أجل فادخل، فدخل معهم. طبعا هذه الرواية وردت عند بعض المؤرخين ولم يكونوا يعرفون من هذا الشيخ. لعل هذه الرواية كما قال ابن هشام تبين لنا وجود إبليس في هيئة هذا الشيخ مع هذا الاجتماع. تخيلوا اجتماع يرأسه إبليس وفيه فرعون الأمة وفيه يعني سادة قريش، إيش راح يكون هذا الاجتماع؟ تمت المناقشة بين هؤلاء الناس، فبعضهم يقول إحنا بدنا حل لمحمد، فبعضهم يقول نحبسه، والآخر يعني وبيطلع له بيقول له كيف تحبسونه، يعني لو حبستموه لكاثركم أصحابه عليه. فواحد بيجي بيقول لهم طيب نخرجه من بين أيدينا ولا نبالي أين ذهب يعني. فيقول لهم واحد ثاني بيقول لهم يعني كيف تخرجونه لو أخرجتموه، هذا اللي بده إياه أصلا، هو يريد أن يهاجر. فيأتيهم أبو جهل ويقول والله إن عندي رأيا لم أرى أننا وقعنا عليه بعد. إيش هو؟ طبعا قريش إيش اللي منعها من قتال أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ تذكرون قبل سنوات لما بدأت حادثة المقاطعة العامة، بداية قصة المقاطعة لبني هاشم كانت أن قريش قررت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو هاشم ثاروا واجتمعوا في شعب أبي طالب لأجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كانوا خايفين قريش من حرب أهلية في حال اعتدوا جسديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بالعرب الفصيح قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما الذي حدث فعليا؟ أبو جهل وصل إلى حل لهذه المشكلة، قال لهم أنا أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش شابا ذا نسب ونعطيه سيفا قويا شديدا، فيعمدون إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد. شو معنى ضربة رجل واحد؟ يعني كلهم يطعنه في نفس اللحظة، وبالتالي من الذي يكون قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم، كل قبائل قريش. إيش الذي يعني سيستفيدونه من هذا؟ يقول فلا تقدر بنو هاشم أو بنو عبد مناف على حرب قريش كلها، يعني ما بيستطيعوا يحاربوا كل قبائل قريش يعني لكي يأخذوا ثأر محمد، فيرضون منا بالدية فنديه لهم. يعني بنعطيهم مش بس 100 ناقة، بنعطيهم يا عمي 200 ناقة وخلاص، بنعطيهم الدية بتخلص القصة. فقال لهم الشيخ النجدي، قال لهم هذا هو الرأي، والله لا أرى لكم رأيا غيره. وبالتالي اجتمعوا على هذه الخطة الآثمة وهذه الفكرة على أن يفعلوها وينفذوها في تلك الليلة، إنه يجتمعون أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج من بيته صباحا مساء في أي وقت يضربونه مباشرة. هذه الفكرة، يعني مش يدخلوا البيت، يعني انتظروه عندما يخرج. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا متخذ كل الإجراءات. الآن يأتي موضوع التوكل. الله عز وجل الآن يتدخل بعنايته الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه جبريل ويخبره الخبر إنه الذي حدث 1 2 3، ولا تبت الليلة في بيتك نقطة. هذا هو الأمر، الأمر الإلهي إنه لا تبت في بيتك. طيب هل أخبره كيف يهاجر؟ لا، الموضوع هنا متروك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بدنا نتعلمه إحنا. التوكل إيش معنى يا إخواننا؟ أن تخطط وتجهز وترتب، تدرس إذا أنت في الجامعة، تعمل وتدرس وتسوي وتفعل كل ما تحتاجه فعليا، ثم بعد ذلك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما وسعك العمل بتقوم فيه، بعد هيك الباقي لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، مش والله تحط راسك وتنام بتقول أنا متوكل. لا، أنت مش متوكل هون، أنت متواكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر لا تبت في بيتك نقطة. طيب ما الذي سيفعله؟ انتظر حتى صارت وقت الظهيرة، اللي هي الناس في هذاك الوقت بتنام فيه تقريبا زي الساعة 2 بالليل تكون نايمة، وخرج من بيته متقنعا، يعني عشان ما حدش يعرفه بالطريق، وطرق باب أبي بكر. فأبو بكر لما نظر بالكوة قال من؟ فقال محمد. طبعا اللي بروي الرواية هذه رواتها السيدة عائشة ورواتها السيدة أسماء أيضا. فقال بأبي هو وأمي، يعني ما أتى به الآن إلا أمر، يعني هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهذب، لا يأتي في مثل هذه الساعة إلا شيء كبير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع وقال يا أبا بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم عائشة، هي أهلك زوجك، يعني لأنه كان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأسماء ابنتي، فقل لا تخشى، يعني لا تخشى شيئا، ما هناك. فقال له يا أبا بكر فإن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ يعني تقصد إني أكون صاحبك في الهجرة؟ خلاص يعني ثبتت الرؤية من قوسين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر الصحبة. طبعا أسماء إيش بتقول؟ بتقول والله ما كنت لأرى أن رجلا يبكي، أنا عمري في حياتي ما تخيلت أن الرجل ممكن يبكي، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يعني من شدة الفرح يبكي، لأنه سيخرج في رحلة احتمال القتل فيها 99%، هذا على الموازين البشرية، لأن كل الدنيا ستبحث عنهما، فمع ذلك بكى من الفرحة رضي الله عنه وارضاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ورتبوا الأمور، إنه سنذهب إلى مكان كذا، سنبقى 3 أيام، فلان بيكون عندنا كذا، عامر بن بفهيرة بيعمل هيك، عبد الله بن أبي بكر بيعمل كذا، أسماء بتعمل كذا، أنت بترتب أمورك كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ننطلق من الطريق مع فلان. رتبوا الأمور كلها، ثم اتعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر منتصف الليل تقريبا، إنه عند الليل بدنا سآتيك ونخرج معا من قوة خلف البيت. هيك اترتبت الأمور. ثم عاد إلى بيته ودعا علي بن أبي طالب وقال له يا علي بت الليلة في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتغطى فيه. تسج ما شو معناها؟ إنه غطي نفسك كاملا، ولا تخشى شيئا، فلن يصلك من القوم شيء تكرهه، يعني ما تقلق لن يقتلوك. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وجاء المشركون عندما حل الليل. الآن بعد كل هذا الترتيب والتجهيز، كيف سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته؟ هنا يأتي التوكل، يعني هنا تتدخل مرة أخرى العناية الإلهية. لاحظوا العناية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وسلم تتدخل متى؟ في أوقات الحاجة، لما خلص فعلنا ما نستطيع والآن الباقي لله. فكيف سنخرج؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويمسك حفنة من التراب يضعها على رأس كل واحد منهم ترغيما لأنوفهم. كان على رأس هؤلاء أبو جهل، كان واقف يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا علي نايم جوا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب يسمعهم إيش بيقولوا. فأبو جهل يعني يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا يزعم، إيش بيقولوا؟ إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. فيستهزئ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وقال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم. طبعا يعني أبو جهل لا يراه. هناك رجل رأى هذا المشهد من بعيد، أبصر وين كان رايح على الله أعلم وين، فرأى هذا المشهد لكن استغرب إيش اللي بيعملوه هذول، يقفون ومحمد يضع على رؤوسهم التراب، غريب، لكنه من جماعة إيه؟ من جماعة وأنا مالي، يعني وأنا مالي، وحمل حاله راح. فلما عاد هذا الرجل عند الفجر تقريبا أو قبل الفجر رآهم واقفين، فالفضول دفعه أن يذهب إليهم، قال لهم ما تنتظرون؟ إيش واقفين تعملوا؟ فقالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، والله لقد خرج من بين أظهركم وما ترك واحدا منكم إلا وضع على رأسه ترابا. فحطوا إيديهم على التراب، إيه في تراب، لكن نظروا قالوا له أنت مجنون، هذا أبصر مجنون ولا سكران، هذا الرجل هي نايم في الداخل. فلم يسمعوا، قال لهم أنتوا حرين وأنا مالي، وحمل حاله وراح. فبقوا ينتظرون حتى الصباح، وتحرك الرجل الذي في الداخل، نظروا وإذا بعلي بن أبي طالب، فجن جنونهم، أين محمد؟ أين رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في تلك الليلة بعيدا ناحية الجنوب، مش ناحية الشمال باتجاه مكة، لا راح باتجاه اليمن عكس الطريق. ذهب بعيدا 10 كيلومتر تقريبا في جبل اسمه جبل ثور، جبل الصعود إليه يحتاج تقريبا 1.5 ساعة، فوقه يوجد غار صغير اسمه غار ثور، يدخله مع أبي بكر، وتبدأ قصة الهجرة الفعلية. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: اسم له تاريخ. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

أف أم نحبك يا رسول الله. الحادي عشر ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياته فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يهنئ الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ويقول: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. وزير الصحة إبراهيم البدور يؤكد العمل على الحد من هدر الأدوية من خلال الأتمتة وتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وإدارته بشكل أكثر كفاءة. وزير الصحة يقول إنه تمت إضافة 577 سريراً خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. أخيراً، تتأثر المملكة اليوم بمشيئة الله بارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية ماجيك، واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول،

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً

الناس في ظلم، وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا، والشر والكفر قد عمى بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا، خلا وفيا كريما النفس هاديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: واصلين شادي جوردينا وجويكولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: هيا نحب محمدا، هيا نحب محمدا، مع الدكتور زيد الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبة المصطفى في برنامجكم هيا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى مع حبه نصرة الله لأحبابه، نرى أن النصر مع الصبر والفرج بعد الضيق. أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنه ورد عنهم الكفار بعد حصارهم للغار، أكمل صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة إلى المدينة المنورة. كانت نفائس الأموال رصدت لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك كان ممن أغرته هذه الأموال لملاحقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول سراقة: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية في كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي هو صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أشخاصا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكنه قال لصاحبه هذا الذي من قومه: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، يريد أن يوهمهم بأن الذين رأوهم ليسوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه ولا الدليل، حتى يأتي هو بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أسيرين أو مقتولين وتكون له الأموال النفيسة والجوائز. يقول سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، جلست مع قومي، ثم قمت فدخلت إلى بيتي فأمرت جاريتي أن تجهز فرسي، وأخذت رمحي فخرجت وأسرعت ألحقهم حتى دنوت منهم. اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب من صاحبه أبي بكر يريد قتلهما أو أسرهما، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فشعرت أن الأمر الذي أريد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير، لكنه أكمل المسير. جعل فرسي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق. سراقة يقول: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فرسه غرقت في الأرض، لم تكد فرسه تخرج من الأرض واستوت قائمة، أراد أن يلحقهما وإذا بغبار ساطع في السماء مثل الدخان. هنا أدرك سراقة أنه لا يستطيع أن يلحق بسيد الخلق، لا يستطيع أن يؤذيه. يقول سراقة: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأى من الآيات وكيف كف الله يده عنهم. قال سراقة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ثم أخبره بأخبار ما يريد الناس به وبصاحبه، ثم عرض عليه الزاد والمتاع، فلم يطلب صلى الله عليه وسلم من سراقة إلا أن قال: أخف عنا. ثم استمع يا محب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا، تدفع أنفس الأموال لمن يأتي به حيا أو ميتا، يصل إليه أحد طالبيه ليقتله، وبعد ذلك يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى. نعم، قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الدين على الرغم مما يظهر أنه ملاحق وأنه منتهن أمره، الأموال تدفع لقتل قائده، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يبشر أنه سينتصر وسيحكم بلاد فارس والروم. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق قلب أحبابه بالله، وأن يدركوا أن هذا الدين يستمد قوته من الله. وكما كان صلى الله عليه وسلم مهاجرا ملاحقا وعاد إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات ونصف فاتحا، فإن هذا الدين سينتصر، وإن أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام سينتصرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أخوكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الصحة إبراهيم البدوري يؤكد العمل على الحد من هدر الأدوية من خلال الأتمتة وتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وإدارته بشكل أكثر كفاءة. وزير الصحة يقول أنه تمت إضافة 577 سريراً خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. قائد المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد يقول إن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديه داخل الملعب وذلك قبيل المباراة أمام النمسا. أخيراً تتأثر المملكة اليوم بمشيئة الله بارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول فيما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أول يوم من أيام السنة الهجرية، والهجرة أيها الإخوة ما هي إلا جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أقول دائما افتراضا، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي الصحيحة وحدها منهجا كاملا لهذا الإنسان. ذلك أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن يتحرك، قرآن يتعامل مع الخلق. فحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. والنبي من مسلمات العقيدة معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، لأنه معصوم أمرنا الله عز وجل أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ذلك أن الوضوء فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. فإذا أردنا أن ننفذ أمر الله عز وجل، وكل أمر الله في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إن أردنا أن نطبق هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأخذ ما آتانا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعلم ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين، فرض عين على كل مسلم. وتعلمون ما معنى فرض عين؟ إن لم تفعل فقد هلكت. وحينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة لنا؟ كيف أنفذ هذه الآية؟ كيف أجعل من أخلاق النبي ومن علاقات النبي ومن حركات النبي ومن مواقف النبي قدوة لي إن لم أتعلم سيرة النبي؟ فسيرة النبي فرض عين على كل مسلم، وهجرة النبي ونحن في يوم الهجرة جزء من سيرته. أيها الإخوة الكرام، بل إن بعض العلماء يقول إن حركة النبي، مواقف النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، أبلغ في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله. ذلك لأن أقواله تحتمل التأويل، بينما أفعاله لا تحتمل التأويل. والشيء الذي يلفت النظر هو أن النبي الكريم له عند الله مهمتان، قد يتبادر إلينا جميعاً أن المهمة الأولى والأخيرة هي التبليغ
والحقيقة أن المهمة الكبرى هي القدوة، ذلك أن التبليغ يحسنه أي إنسان، أي إنسان فصيح اللسان قوي الذاكرة عنده أسلوب قوي يبلغ، لكن الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. الذي فعله الأنبياء يفوق حد الخيال لسبب بسيط، هو أنهم فعلوا ما قالوا. وحينما يخفق الدعاة إلى الله على كثرتهم لسبب بسيط، أنهم قالوا ولم يفعل. لذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا يقتضي ذلك أن نعرف سيرته، ومن أبرز سيرته هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله جعله قدوة لنا وأسوة حسنة ومثلاً أعلى، أذاقه الفقر، حتى إذا نصح الفقراء بالصبر ذاق الفقر. دخل إلى بيته مرة فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. وذاق الغنى فسأله أحد رؤساء القبائل: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، إنه لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه القهر، أذاقه القهر في الطائف، فقال: يا رب، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه النصر في مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه موت الولد: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وأذاقه أن تطلق ابنته، وقد طلقت إحدى بناته. أذاقه أن يشيع الناس أن زوجته التي هي أقرب الناس إليه وقعت في أثمن ما تملكه فتاة. تكلم الناس في عرضها في حديث الإفك. ذاق كل شيء ووقف من كل شيء الموقف الكامل، لذلك كان قدوة لنا وأسوة. شيء آخر أيها الإخوة، الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقصودة لذاتها، لم تقع صدفة، إنما وقعت لحكمة بالغة بالغة، ليكون النبي من خلال هذه الأحداث مشرعاً، وليظهر كمال النبوة في حركته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من موقع سيرة النبي من هذا الدين العظيم، ولكن الهجرة ونحن في ذكراها اليوم. أنا لا أشك أن واحداً منكم لا يعرف وقائع الهجرة. إن وقائع

السببية أحد أكبر قوانين هذا الكون. لماذا جعل الله نظام السببية؟ لأنك كلما رأيت نتيجة بحثت عن السبب بحكم نظام الكون، والسبب ينقلك إلى السبب الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله، إلى أن تصل بشكل لطيف إلى مسبب الأسباب، إلى الله. كأن نظام السببية طريق إلى معرفة الله، ولحكمة بالغة بالغة جعل عقل الإنسان مبنياً على مبادئ ثلاث. أحد هذه المبادئ مبدأ السببية، فعقلك لا يقبل شيئاً من دون سبب، لا يقبل عقل في الأرض شيئاً من دون سبب، كما أنه لا يقبل شيئاً من دون غاية، كما أنه لا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل. يا الله، ما هذا التوافق العجيب بين مبادئ العقل ونظم الكون؟ توافق مبادئ العقل مع نظم الكون تصل من خلالهما إلى الله عز وجل. ولكن الذي وضع نظام السببية في أي ثانية قادر على أن يعطله، فقد تجد نتيجة بلا سبب، كسيدنا عيسى عليه السلام من دون زواج، وقد تجد شابين شاباً وشابة في ريعان الشباب ولا ينجبان. قد يكون السبب ولا تكون النتيجة، وقد تكون النتيجة ولا يكون السبب. لماذا؟ لئلا نؤله الأسباب، ينبغي أن نؤله الله، خالق الأسباب ومسبب الأسباب ومعطل الأسباب أحياناً، وخالق النتائج بلا أسباب. لذلك أيها الإخوة، عليك أن تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، ما من ثغرة إلا وغطاها عليه الصلاة والسلام. هيأ رجلاً يأتيه بالأخبار، وهيأ رجلاً يمحو الآثار، وهيأ خطة تبعد عنه الشبه، اتجه نحو الساحل واستقر في غار أياماً ثلاثة حتى يخف الطلب عنه، وهيأ دليلاً غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع ثغرة إلا غطاها. أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه وأصبح أحدهم على بعد أمتار منه، وقال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن لأنه أخذ بالأسباب طاعة، وأخذ بالأسباب تعبدا، ولم يعتمد على الأسباب كما يفعل أهل الغرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنت في سيرك على طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها كشأن الغرب وقعت في الشرك. من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على من حوله ذل، ومن توكل على الله لا ضل ولا ذل. ينبغي أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد عليها، ينبغي أن تعتمد على الله. وإن لم تأخذ بها وتوكلت على الله فهذا التوكل الذي لا يريده الله. اعقل وتوكل، وليس بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله تناقض وتضاد، بل بينهما تكامل. يعني بشكل مبسط، الابن مريض، أخذه إلى أفضل طبيب وأشتري له أحسن الدواء وأنفذ تعليمات الطبيب بكل دقة، وبعد إذن أتوجه إلى الله وأقول: يا رب، لا شافي إلا أنت، أنا أخذت بالأسباب وعليك الباقي. هذا شأن المؤمن في سفره، في تجارته، في صناعته، في زراعته، في زواجه، في علاقاته الأسرية، في أفراحه، في أتراحه. تأخذ بالأسباب

ما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس الأول من دروس الهجرة، وما أحوج المسلمين إليه في محنتهم مع أعدائهم، ما أحوجهم. كيف؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم التوكل على رب الأرباب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعد لهم ما تستطيع، ما هو متاح لك، والله جل جلاله يرمم الباقي. هذا درس بليغ في تجارتنا، في صناعتنا، في زراعتنا، في علاقتنا مع أعدائنا، في حربنا، في سلمنا، في كل أمور حياتنا. النبي في الهجرة كان مشرعاً، ولعل تشريعه العملي أبلغ عندنا من تشريعه النظري، لعل ذلك. التشريع العملي وقائع، وقائع وقعت. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأحاديث الشريفة إن الله يلوم على العجز أن نستسلم، أن نستسلم لواقعنا المر، ألا نحاول إصلاح واقعنا، أن نستسلم لضعفنا، أن نستسلم لقلة حيلتنا. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس أن تأخذ بالأسباب. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تصح هذه الكلمة إلا عندما تأخذ بالأسباب ولا تفلح. أما ألا تأخذ بالأسباب، يعني طالب لم يدرس فلما رسب قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ترتيب ربنا، هكذا شاءت مشيئة ربنا، هذا كلام كذب. أما حينما يدرس ويأخذ بالأسباب ولا ينجح لسبب قاهر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أول درس من دروس الهجرة. أيها الإخوة الكرام، الدرس الثاني: لا تصدق ولا تتوهم ولا تعتقد أن الإيمان سكوني. سكوني، جالس في البيت، استمعت إلى درس في الشريط، استمعت إلى خطبة، أعجبت بالخطيب، الإسلام عظيم، دين الحق، النبي على حق، واكتفيت بهذا، لم تقدم شيئاً للمسلمين، لم تتحرك إطلاقاً، لم تعطي لله، ولم تمنع لله، ولم ترضى لله، ولم تغضب لله، ولم تصل لله، ولم تقطع لله، ولم تبذل لا من مالك ولا من وقتك ولا من جهدك ولا من عضلاتك. ما فعلت إلا أنك معجب بهذا الدين، معجب بهذه الخطبة، معجب بهذا الدرس، معجب بهذا الكتاب. الإسلام حركي، ليس هناك إسلام سكوني. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا نفعل؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام حركي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة حركة نحو الخلق، والصلاة حركة نحو الخالق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما من آية في القرآن تتحدث عن الإيمان إلا وقرن الله بها العمل في 200 موضع من كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس العلم مقصوداً لذاته في الدين إطلاقاً، إنما العلم ليعمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. أيها الإخوة الكرام، لا قيمة في نظر الإيمان، للإيمان النظري المجرد عن كل حركة. مثل أضربه كثيراً: إنسان مصاب بمرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس الوحيد، قابع في غرفة قميئة مظلمة رطبة،
وهو يتحدث عن الشمس وعن أشعة الشمس وعن فائدة الشمس وعن أن الشمس في رابعة النهار ويا لها من أشعة ناجحة. كلام فارغ، ما لم تتعرض لهذه الأشعة فكل كلامك لا شأن له. لو أن رجلاً أباً في أعلى درجة من العلم والخلق والفهم والحكمة وله ابن على نقيضه جاهل وخامل وكسول، وأمضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه، يبقى الأب حيث هو والابن حيث هو، لا ينتفع بالمديح بل ينتفع بالاتباع. فالهجرة حركة، والدين حركة، والإيمان حركة، والإسلام حركة، وفي الحركة بركة. الموقف السلبي إعجاب نظري، تأمل فكري، تعاطف نفسي، ما في حركة، ما في بذل، ما في تضحية، لم تحمل هم المسلمين، لم تسهم في تخفيف الأعباء عن المسلمين، لم تسهم في رفع شأن المسلمين، إيمانك لا قيمة له، لأنه حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن تعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق. مؤمن لا يعمل خيراً هناك شك في إيمانه، شك في مصداقيته. الهجرة أيها الإخوة، ما علاقتنا بها؟ مبدئياً الهجرة بين مكة والمدينة أغلقت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن باب الهجرة مفتوح على مصراعيه بين كل مدينتين يشبهان في الماضي مكة والمدينة. أنت حينما تقيم في بلد لا تستطيع أن تعبد الله فيه بقاؤك فيه حرام، وينبغي أن تهاجر، لأن العبادة علة وجودك، علة وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي إنسان يقيم في مكان ما لا يستطيع أن يعبد الله فيه ينبغي أن يهاجر كما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت فتوى من عالم جليل في بلد غربي في أحد المؤتمرات، والفتوى رائعة. قال هذا العالم: ما لم تضمن أن يكون ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، ومن أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإسقاطات من الهجرة النبوية الشريفة على واقعنا المعاصر، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 93.
1: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحديث 1025. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. الحديث 1026. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. الحديث 1027. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. الحديث 1028. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. الحديث 1029. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. الحديث 1030. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. الحديث 1031. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. الحديث 1032. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. الحديث 1033. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الركبان. الحديث 1034. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. الحديث 1035 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. باب بيع الشعير بالشعير. الحديث 1036 عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. الحديث 1037 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاماً وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الصحة إبراهيم البدور يؤكد العمل على الحد من هدر الأدوية من خلال الأتمتة وتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وإدارته بشكل أكثر كفاءة. وزير الصحة يقول أنه تمت إضافة 577 سريراً خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي. وزارة الصحة في غزة تعلن نقل 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة إضافة إلى 8 جرحى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه كانت هناك محاولات لتغيير النظام في إيران لكنها لم تنجح. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. قائد المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد يقول إن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديه داخل الملعب وذلك قبيل المباراة أمام النمسا. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. الهجرة النبوية الشريفة حدث بارز وهو أبرز أحداث الإسلام على الإطلاق، لذلك انتبه المسلمون، انتبه العبقري عمر إلى أهمية هذا اليوم فأرخ به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة 13 سنة في مكة، ثم لما هاجر من هنا كانت الهجرة. إذن طور جديد، انتقل من الضعف إلى القوة، من الوحدة إلى الجماعة، من الدعوة إلى الدولة، ولها معان كثيرة. حق على المسلمين الكرام أن يبتهجوا في هذا اليوم، أن يقرأوا السيرة والسنة، وأن يفكروا في هذه الأفكار ليستقبلوا حياة سعيدة بالاقتباس من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر. لأن فكرة الهجرة فكرة غاية في العمق الكرام، هي معنى من معاني التضحية والفداء. ما من منهم إلا ضحى، وصهيب لما ترك المال خلفه هاجر وترك المال، قالت له قريش جئتنا فقيرا تخرج فقيرا، فترك المال وهاجر. قال له النبي الكريم ربح البيع أبا يحيى. هذا المعنى. ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك كل شيء. ولما نزل في فتح مكة أين تنزل يا رسول الله؟ في دار. قال وهل تركت لنا قريش من دار؟ أخذت أموالهم. إذن كانت هنالك تضحيات، كل الناس شاركوا فيها، كل بحسب قدرته. هناك معنى من معاني الكرام اللي هو حسن الصحبة. اختار النبي سام صحبة أبو بكر، أبو بكر اختار صحبة رسوله، وكان حريصا على هذا. هذا معنى من المعاني، من صاحبي في الحياة، من صديقي، من خليلي، إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حرص على أن يكون مع النبي سام وكان معه، إذ يؤرخ القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. درس من المعاني الرائع الحقيقة. من أهم دروس الهجرة لا تيأس، لا على المستوى الشخصي ولا المستوى الجماعي. المستوى الشخصي مطلوب، الحياة كلها فتن، كلها ابتلاءات، ولكن هنيئا للصابرين، وفي الحديث عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له. أما على السبيل الجماعي ما أحد أن ينظر إلى فداحة الواقع ويقول انتهت عملية التغيير ونحن ذاهبون إلى ضياع. لا تقل هذا، أرباب الدعوات لا يقولونها، الأنبياء لم يقولوها، لا لليأس أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعرض نفسه على القبائل، وكان يقول ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، إلى غير ذلك. وكان ما قضاه الله وقدره من إكرام أهل المدينة، الصحابة الأنصار الذين قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هنيئا لهم بهذه الصفات الرفيعة. دعونا الكرام مع بعض المشاركات من أخينا بدر. أولا بدر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي.
2: يا سيدي في زوج أختي، أنا كان متورث من أختي نص لأنه عندهم مش أولاد.
1: يعني هي ماتت صح؟
2: توفت.
1: طيب
2: وظل له النص واحنا النص الأخوة.
1: صح.
2: النص اللي له قبل شهر توفى، وله أخ وحيد.
1: وحيد؟
2: راح حولوا اسم النص باسم أخوه.
1: لا هلا يعني هو حول ولا أصلا هو أخوه الوحيد يرث بكامل المبلغ فكرة؟
2: فعملوا حصل إرث، سجلوا الحصة اللي له جوز أختي هذا باسم أخوه اللي هو الوحيد الحي من الأخوة.
1: هيك كلام صحيح 100%.
2: بعدين فتشوا في الأوراق لما توفى أولاد أخوه.
1: طيب.
2: لقوا عامل وصية.
1: طيب شو بتحكي الوصية؟
2: وصية كانوا يعني يعطوا كل واحد شوية مصاري من ال.
1: من غير الورثة.
2: من غير الورثة هم هذول أولاد أخوه.
1: من غير الورثة. طيب.
2: وقول لك وصية ما همش خبر فيها لما توفى فتشوا لقوا الورقة هذه.
1: ممتاز.
2: هلا أخوه هذا اللي هو الوحيد اللي بتفرسه. قال لهم يا عمي هذه الوصية مش موثقة وما بعترف.
1: السؤال الوصية مكتوبة خط اليد؟
2: خط اليد.
1: وموقع من الميت؟
2: موقع بس.
1: وفي شهود عليها؟
2: لا ما في شهود، حتى بجوز حتى لو عليها شهود بيعترفون.
1: ما هو بدنا مدى الثقة في هذه الوصية، يعني هل الأخ واثق في هذه الوصية ولا قد تكون مدعاة ومكذوبة؟
2: ما أظن ليش تكون مدعى أو.
1: وهل خطه ولا مش خطه؟ هنا سؤال.
2: هو اتصرف إنه خطه.
1: طب هو هل كانت عند طرف من الأطراف أمين عليها يعني يعرف القصة؟
2: لا هو في أكيد اثنين وقعوا أو واحد.
1: يعني في شهود عليها ولو مشاهدة؟
2: في بس أولاد أخوه نفسهم هذول اللي هم بيطالبوا إنه يعني لهم حصة معهم.
1: طيب هل المبلغ كبير اللي تاركه لأخوه النصف؟
2: والله إيش هو سؤالها 80
1: وإله 40 وإحنا 40 لما بدنا. طيب بارك الله فيك، تكرم يا أخي بدر.
2: تفضل
1: تفضل.
2: هل مطلوب توثيقها ولا ممكن تمشي بدون توثيق إذا كان في ثقة من الشخص اللي طيب. كتبها؟
1: يعني قصدك هل هذه الوصية واجبة التنفيذ أم لا؟ صح؟ يعني بعون الله سأجيبك إن شاء الله.
2: أخو مثلا قال لا أنا ما أعطيش حق اللي جيبوا لي إياها موثقة من المحكمة.
1: المحكمة مستحيل إذا الطرف الذي كتبها إذا ما وثق في المحكمة مستحيل أن توثق في المحاكم. مستحيل.
2: بطلع عملية الثقة يعني.
1: صحيح هي الثقة ولكن في بعض الجوانب سأشير إليها بعون الله. تكرم يا أخي بدر، أشكرك يا حبيبي. يعني سؤال مهم يا كرام سأعود إليه، ولكن بعد ما نكمل موضوعنا يا كرام. إذا لا يأس أبدا، بدنا نظل نغالب هذا الواقع حتى نحاول قدر المستطاع نبرئ ذمتنا أمام الله. وهذا بحاجة الكرام إلى إتقان، بحاجة إلى تخطيط، بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم خطط فاشترى دابتين وخطط، ومتى الموعد كان يعني بإذن من الله تعالى. ولما سار عليه السلام سار سيرا طبيعيا

حدث فيه تخطيط، أخذ الدليل في تزود إلى غير ذلك، مما يؤكد أنه على المسلمين أن ينتبهوا. وعندها ما بيعتمدوا على أنفسهم، مع كل هذا الإعداد وهذا التخطيط اعتمادهم على الله فقط، ما في غير، لأن الله تعالى تعهد إلى رسوله وقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكثير من أهل العلم يرون أن معاد أصلا من أسماء مكة. طيب، قصص كثيرة في الهجرة، لكن فكرة الهجرة يا كرام ترك مكان لمكان أو ترك فعل لفعل. بالهجرة المكانية لا تنقطع إلى قيام الساعة. أما حديث عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، قصده عليه السلام الهجرة المخصوصة، أي من مكة المدينة انقطعت بعد فتح مكة، فمن أراد أن يأخذ أجرها وفضلها نقول له انتهى الزمن، كما نقول الوقف الحج عرفة، بعد ما يخلص عرفة كيف بدك تحج؟ فانتهى. إنما في هجرة من مكان فتنة إلى مكان أمن، من دار كفر دار إسلام. وفي هجرة معناها غاية في الأهمية، وهي أن تهجر المعاصي والسوء والخلل والابتعاد عن دين الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه الهجرة بالمعنى الإيماني. إذا الهجرة ذات معنى سياسي، ذات معنى قيمي، ذات معنى اجتماعي، ذات معنى سياسي بارع الكرام، أن تهجر المعاصي إلى طاعة الرحمن. الله يجعلنا وياكم ممن يهاجر إلى الله في كل وقت وحين. طيب، سأل أخي بدر سؤالا هاما الكرام، بهذا الوضع ماتت زوجة، طيب من يرثها؟ ورثتها، ورثتها الزوج، وفي شيء الأولاد الزوج له النصف، هذا نصا في كتاب الله. الآن النص الثاني ذهب الإخوان وخواته ما في إشكال. الآن هذا الزوج الذي أخذ النصف ليس له بعد وفاته إلا أخوه، هذا الأخ ينفرد بكامل التركة، كما قالوا لا والد ولا ولد إلا أخ، فينفرد بكامل التركة. ولكن ظهرت وصية. الآن هذه الوصية عبارة عن دعوة، هذه الدعوة نحن بين خيارين، إما أن يصدقها أخوه من باب الثقة، وقد يطلب اليمين منهم، اقسموا بالله تعالى أن أخي كتبها وأنكم شهدتم كتابتها. إن صدقهم أو طلب منهم اليمين فهو ملزم بدفع الوصية بحدود الثلث طبعا. الآن لو أنهم عجزوا عن الإثبات أو نكلوا عن اليمين ما بدهم يحلفوا، أو هو شاكك فيهم، وهذا قد يحصل. أنا أذكر بعض الحالات صدقا أعرف بعضها، أنه بعد وفاة والدهم وكانوا يعلمون، أنا بعرف حال الحالات، كانوا يعلمون أن والدهم رجل غني لا يأخذ من أحد شيء، جاء واحد يدعي أنه أخذ مني مبلغ فلاني كذا كذا، ما الواجب؟ قوله عليه السلام. الآن إذا صدقوا كان بها، ما صدقوا من فعل قواعد الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من المدعي؟ أنت يا من تدعي أنه في وصية بدك تثبتها. فالقضية إن شاء الله الله يجمع الصواب، وإذا أقارب يعني من باب التصديق والثقة بيكون أفضل، ويمكن اليمين يحل إشكال إن شاء الله. الأمر سهل، لكن هذا هو الجواب العلمي إن شاء الله. قضية الآن أنه يجيب وصية، المحكمة ما بتعطي وصية لأي إنسان أبدا إلا إذا هو ذهب إلى المحكمة وأوصى ووثقها وجاءت منظمة، أما غير هيك مستحيل مستحيل. سؤال مهم يا كرام، حول ما يشتري الإنسان وما يبيعه، السيارات وأشياء كثيرة والأدوات الكهربائية، فهل واجب ذكر عيوب السلع؟ والله هذا الواجب، لكن عيوب السلع يعني أحيانا في قضايا ظاهرة مقبولة، لكن مشكلة في العيوب الباطنة التي لا تعرف إلا بالممارسة، هذه من باب الأمانة والديانة يجب أن يقول. يعني حتى لو ذهبت بالسيارة الآن إلى الفاحص مش رح يعرف، لأنه مش رح يعيش معها، يعني هو بفحصها خلال ساعة من النهار، بيكشف بعض الأشياء إذا كانت ظاهرة، وإذا كانت غير ظاهرة بالاستعمال. فمن كتم شيئا موجودا من العيوب الخفية اللي راح تغلب الإنسان، في نوع من المخادعة بصراحة، في نوع. ولذلك المسلمون نصحة، ويعني والمنافقون غششة،
بصراحة. فيا نساء بكون ناصح يا بكون غيث. وإحنا بالنسبة لنا نفهم قول النبي عليه السلام الدين النصيحة، إذا هذا من تمامنا. الآن إذا كان هذا صاحب السيارة لا يعلم، كأغلب الناس ما يعني سيارته ما فيها أعطال، يعني خارج عن المألوف، أشياء بسيطة، ممكن نقول له والله أنا بفضل تفحص عند إنسان خبير وأنا بريء الذمة، كمان جيد، بس بشرط ما يكون في شيء مخفي لا يعلم إلا بالممارسة. هذا كثير مهم. ذاك صحابي كان يخدع في البيوت.

فقال له النبي عليه السلام: اشترط أن لا خلابة. ذاك لو أن إنسان اشترط على اللي باعه أي شيء، قال له بشرط أن لا أكون مخدوعا لا في السعر ولا في هذا، فهو ملزم. ويا ليت الناس، يا ريتهم يعني يلتزمون بكلامهم حجة قاطعة بدأ. لكن أين؟ والزمان تغير، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مستقبل حياة البشر إنه الأمانة راح تكون نادرة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. كن هذا الأمين حتى يكثر الأمناء إن شاء الله تعالى. كان في سؤال هنا من معلم من تعليم معين وكذا، فيطلب منه المدير المباشر رفع علامات الطلبة. على كل حال هذا سؤال مهم من الكرام، لعل بعض المعلمين يحتاجون إلى هذا الجواب. سأكون معه وما غيره بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة ماجيك، واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
7: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
6: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. الأصل الكرام أن يترك المعلم وطلابه فهو يختبرهم وهو يقدر مواهبهم، لكن إن صار فيه تدخل ضمن يعني رأي الإدارة وخطط الإدارة برفع علامات الطلبة ممكن أن يقبل، بس بشرط مؤكد أن يكون الرفع عادلا بنفس المستوى. يعني بدك ترفع نسبة الناجحين بدك ترفع للجميع، والأصل هذا عدم التدخل، ولكن أحيانا يقع المعلم بين ضغط الإدارة، إما أن تفعل وإما مشكلة. فعندها المهم أن لا يكون في والله واحد راسب بدنا ننجحه وعلى حساب الآخر، إنما إذا رفعنا كل معدلات الطلبة ترتفع النسبة ضمن شيء مقبول معهود في مثل هذا الوضع يمكن، والله أعلم، مع أولوية عدم التحرك. غريبة يا كرام أن يتهاون الشباب بيقول أنا أراسل فتاة والله هيك لعب، فهل علي من إثم إذا لم أقترن بها؟ أصلا أنت آثم، أصلا أي علاقة يا كرام بين شاب وفتاة لا يمكن أن تقبل أبدا. واليوم الخلوة الكرام، زمان الخلوة كانت أن تراها فقط، اليوم أن تشاهدها بينك وبينها عبر رسالة التواصل، بينك وبينها كاميرا، والله لما ماذا يدور، هذا كله حرام، ما بصح ابتداءا. يعني لا بصح تطلع معها ولا تشاهدها ولا تراسلها وحدك وبعدين وتتسلى بها. طب هل إذا فعل بأخت لك مثل هذا أترضى؟ طب هي الفتاة أصلا هي غافلة، احتمال أن تبني أمالا على مثل هذا التواصل إلا مشروع وغير صحيح، وبعدين تتراجع وتتركها نهب الضياع، والله هذه جريمة مركبة قطع لا يجوز. ما بصح تعامل الفتاة أصلا، عجبتك تروح على بيت أهلها تطلبها كما يطلب الناس، خلاف ذلك ما بصح. هذا العبث في حياتنا الكرام المعاصرة في خلل كبير، وهنا أنصح بالابتعاد يكرم عن ما نشاهد في الإعلام، للأسف ما نشاهد في الأفلام في المسلسلات أغلبه مصطنع وحب موهوم، وحتى لباس النساء وبتنام مزينة وبتصحى مزينة، مش هيك النساء، الحياة كلها فيها، لا أنت دائما يعني مرتب الهندام ولا هي مرتبة الهندام، هذا كله تصنع، وأغلبهم يجوز لا ينجحون في حياتهم، فلا تأخذ أنه هذه الصورة المعيارية، والله أعلم. على كل حال، طيب كان هنا في بعثوا لي فيديو واحد من الناس لإنسان لطالما حذرنا منه، ما بدي أذكر، ولكن هذا رجل متلاعب، يتلاعب بالدين، يتلاعب بالفقه، يتلاعب بالعقائد، قطعا أي إنسان الكرام يأتي ليتلاعب بالمعلوم من الدين بالضرورة، لما أقول معلوم من الدين بالضرورة لا يقبل النقد ولا يقبل النقد بالدال، لا يقبل مثل هذا، يتهم مباشرة. إذا به يصرح الآن أنه هو يعني ما إله أي موقف من أي دين من الأديان، كلهم كويسين، وهو ينتمي إلى الديانة الإبراهيمية، هذه الديانة سنة إسماعيلية التي لا وجود لها، لأن عندنا في القرآن ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأيها المسلم ارفع رأسك وقل نعم أنا على ملة إبراهيم، بمعنى أنه رسالته لا تخالف رسالة محمد عليه السلام. إنما بهذا الوضع اليوم السياسي هذا كلام خطير، وهذا إنسان يعني سبحان الله كشف بهذا الأمر. طيب كان هنا في سؤال حول قضية وسائل التواصل وخطرها، والله خطر على الجميع، وحتى في الغرب يكرم صارت هناك دعوات إلى الإقلال منها أو إنهائها للطلبة حتى يركزوا في دروسهم. الطالب حاجة تنمية مهاراته العقلية والتفكيرية والذهنية، أما هذه مشتتات، إذا والله بتشتت كبار السن وبتشتت العلماء، فكيف بالطلبة الذين هم بحاجة إلى التركيز في العلم؟ ولذلك الآباء هذه مهمتهم والدولة هذه وظيفتها، ياريت لو أنا ما استطاعوا أن يقيدوا هذا الأمر بشكل كبير. بتسأل أحد الأخوة حول قضية يحضر المباريات يعني من خلال ريسيفر بفك الشفرة، ما في مشكلة، مجرد المشاهدة ما في شيء، أنت مش راح تتاجر بهذا المنتج، أنت بدك تشاهد المباراة، أنت يسرت لك خير وبركة، ما تيسرت من خلال أي قناة والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب سؤال حول الميراث، إنه والله سمع حضرته إنه والله الوصية الواجبة يعني ليست شرعية، هذا كلام غير صحيح. إنما الآن لك أن تسمع أن هذا من مسائل الخلاف. نعم، من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين. وجماعة الفقه الإسلامي فقه متحرك، أحيانا في بعض التغييرات تتغير، مش الدين يتغير، لا، أصلا هي مسألة اجتهادية. هذه المسائل الاجتهادية قد تتغير ولا يضر. في بعض الدول ما أخذت بها، أغلب الدول أخذت بها. في دول ورثت أولاد الأولاد والبنات، في دول مثل الأردن ورثت أولاد الذكور فقط، ويمكن أن يحصل تغيير لأنه أصلا هذا اجتهادي. فمدام يعني مثل قضايا الطلاق اللي كانت الأربعة تقع أو الثلاث تقع مع بعض، الآن لا، الثلاث تقع واحدة. مسائل الخلاف الاجتهادي ولا يضر إن شاء الله. طيب دعوني الكرام مع اتصال كريم من أبي فتحي. أبي فتحي تفضل.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام ورحمة الله. لين يا سيدي؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بس هيك عندي سؤال بالنسبة لحديث النبي، أنا مش متذكر بالضبط، اللهم صل على سيدنا محمد، عن المعازف.
0: لا، لا يكونن أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف.
1: نعم،
0: اللي في البخاري هذا. طيب
1: ألو.
0: نعم. طيب
1: هسه ما هو المقصود بالمعازف؟ ايش هي المعازف؟
0: طيب ماشي، تكرم يا ابو فتحي.
1: يعني ايش الحرام بالمعازف؟ يعني هسه الدف احنا بنعرف كلنا حلال، هسه المعازف انا بعرف اللي هو البوق وهذول اللي بيطلعوا عزف.
0: طيب ماشي، تكرم يا ابو فتحي باذن الله تعالى. شكرا يا حبيبي، شكرا. هذه كذلك مسائل الخلاف. مسائل الخلاف يا كرام احنا بالنسبه لنا بتريحنا في البحث وفي القراءة وفي المدارسة. السبب خاصة إذا قلنا والله الخلاف قديم وتجدد، في خلاف حصل في حياة الصحابة رضي الله عنهم في بعض القضايا وبقي إلى يوم الناس هذا، وفي قضايا كان خلاف ثم انتهى فيه الخلاف حسم الدليل. نعم، الفقه هكذا الإسلامي. هذه من المسائل، قضية المعازف التي لم ينتهي فيها البحث. يعني من أيام كنت أطالع كتاب لسالم الثقفي، دكتور في السعودية، عنده رسالة أحكام الغناء والمعازف كامل، سال الدكتوراه وهو يرى الإباحة ضمن الضوابط. فالمسألة إنما الحديث مش بس هذا الحديث، حديث كثيرة، حديث كثيرة. قال أحد العلماء في وصفها، قال حديث المعازف والغناء إما أن تكون صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. معناها ذلك صريحة في التحريم لكن غير صحيحة السند، صحيحة السند ولكن غير صريحة في التحريم. هذه قاعدة صحيحة ذكروها. من حديث يستحلون الحرى والحرير والمعازف، الحديث من معلقات البخاري، بعض العلماء ضعفه بعضهم صححه، والحديث لا يفهم بظاهره إنه والله كل جزئية من الجزئيات، إنه يتكلم عن صورة اجتماعية فيها انحلال، هي صورة متكاملة. أنا بدي أسألك أبا فتحي سؤال، لو كان في حفل ماجنة فيها رجال ونساء ولباس فاجر، علاقات وتماس ورقص وأغاني، ما رأيك في هذه الحفلة؟ من منا أهل الدين وأهل الفضل، كلكم أهل الفضل، من منا يشاهد بلا تحرج؟ لا أحد، ولا أن يكون جزءا منها. هذا الذي يحرمه عليه السلام. أما لا يعني الأشياء المنفردة تحرم، يعني بدليل أن أبا بكر دخل على الرسول عليه السلام في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بشعر بعث، يقول أمزمار الشيطان في بيت الرسول؟ قال دعهما فإن يوم عيد. فهي النبي استمع الدف، إذا النبي استمع موسيقى عصره. من هذا الباب المعازف اللي هي الأصوات الآلات بصراحة لا شيء فيها. من أيام كنت أسمع لعالم جليل مصري كان مفتيا فاضلا، الدكتور والشيخ عطية صقر، أخذ بهذا الرأي، بقول لا، هذا لا يحرم لنفسه، يحرم لغيره، لا يحرم لذاته، يعني يحرم بما يصاحب. وهذا كلام صحيح، يحرم إذا كان في تكسر، إذا كان في ميوعة، إذا كان في رقص، في غناء، وهذا كلام صحيح. ففي النهاية المعازف هي أصوات الآلات لا شيء في ذلك، بصير الكلام هو الاعتمد. أما الحديث فبتكلم عن صورة مركبة من تافه القول ومن تافه الفعل. الله يجينا وإياكم. إذا قضايا الخلاف كرام المرسل، بتكلم أحد إخوة حول المباركة بالهجرة، والله لا شيء في ذلك، بدنا ننتهي من موضوع المباركة بالأيام الفاضلة، والله الإسراء والمعراج ويوم الهجرة، ما في حرج أبدا، ولكم أن تحتفلوا ولكم أن تبتهجوا ولكم أن تقدموا الحلوى. المهم مع الوعي لمعاني الهجرة ولتفعيل فكرة الهجرة اللي ذكرنا معناها أن تهجر السوء، أن تهجر المعاصي، يعني هذا المطلوب. إذا قضايا الكرام الميراث، بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا بدي الحكم الشرعي. يا أخي بس انتبه شوي، لما صار قانونا قد سنه أهل الصلاحية في هذا وأهل الاجتهاد في هذا، أصبح قانونا وشرعا، لأنه معتمد أصلا على اجتهاد فقهي. نعم هو شرعي، أنا أؤكد هو شرعي وقانوني. كيف مثلا عقود الزواج أو البيع والشراء اليوم، السيارات أو العقارات، تقول لي والله أعطي لي دليل من الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لازم تشتري وتبيع من خلال دائرة السير ودائرة الأراضي. أنا بقول لك مش موجود، لكن بدي أسألك سؤال، ألم تضع حقوق للناس؟ ألم يخن الناس بعضهم بعضا؟ لما تأتي الدولة فتنظم تنظيم جديد، لما تنظم عقود الزواج وعقد الطلاق وحجة الطلاق، كل هذا للحفظ. إذا هذا من تحت باب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني في أمانات، أمانة البيع أمانة الشراء، ومن باب حديث المسلم عنده شروط. كلام خطأ عندما يقال عن مسألة خلافية والله أنا بدي يعني الرأي الشرعي، الرأي الشرعي لا ينفصل عن القانون، لو لم يكن شرعا لما كان قانونا، والله أعلم. المسألة يعني واضحة، وذلك بعض الناس حتى بتساءل حول قضية إجراء عقد الزواج خارج المحاكم، خطأ. كيف ستثبت الحقوق؟ احنا في زمن الأمانة بصراحة قليلة، موجودة لكن قليلة، فمن هذا الباب هذا غير صحيح. الله يجعلنا ممن يفقه هذا القول. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال مهم والله، يعني لا يفكر فيه الكثير، وهو أن تكون موعظة قصيرة بين إقامة الصلاة وبدء الصلاة من الإمام، هل مشروعة؟ والله نعم، إذا كانت لها أسبابها ودواعيها ومقتضياتها. يعني احتمال الإمام يريد أن ينبه الناس أن الموبايل والله بيرن، إنه والله تتأخرون كثيرا حول صف الأولاد، ما في حرج، الموعظة القصيرة. وأفضل ما فعله عليه السلام، كان يتخول الناس في الموعظة، كان الناس يطلبون من عبد الله بن مسعود أن يعظهم كثيرا، لكن كان يرفض ويقول كان عصام يتخولنا بالموعظة خوف السآمة علينا أو مخافة السآمة علينا. هذه حكمة بالغة، إذا حسب المقتضى والله أعلم. طيب، مقيم مر بمسجد فصلى خلفهم الظهر، فبعد الركعتين سلم الإمام، فكأنه خلف مسافر. إذا هذا المقيم الذي جاء صلاة الظهر صلى خلف مسافر، قد يحصل أثناء الطريق والمارة بتقوم صلوات كثيرة، فمن هذا الباب لا حرج في ذلك، هو الإمام مسافر سلم وأنت تتم صلاتك ولا شيء عليك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأهل مكة ال4 ركعتين وسلم وقال إن على سفر فأتموا صلاتكم يا أهل مكة. العكس لا، العكس الرأي الراجح عند الجمهور التالي، أن المسافر خلف المقيم يتم الصلاة. هب أنك تريد أن تجمع الظهر مع العصر والناس يصلون الظهر في المسجد، أنت مسافر وهم مقيمون، بدك تصلي مع الإمام الظهر 4 ركعات لأنك مسافر، بدك تهتم به، إنما جعل الإمام لا يخالف الإمام الراتب. طيب، فإذا سلمت مع الإمام بعد الرابعة أنت بتقوم بتصلي العصر 2 ركعتين قصر لحالك، والله أعلم. إذا المسألة واضحة، المقيم خلف المسافر يتم، المسافر خلف المقيم يجب أن يتم. طيب، حالة من الميراث سهلة وميسورة، رجل مات عن أم، أو واحدة ماتت عن أم وزوج وجد. هلا ما في وجود للأولاد، أكيد هكذا السؤال، ما دام ما في أولاد الأم لها الثلث، وفيش أخوة كذلك، لو في أخوة طيب، الزوج له النصف، أبدا هذا أصحاب الفروض، والباقي يبقى للعصبة وهو الجد. إذا المسألة سهلة، الأم لها الثلث والزوج له النصف، ويتبقى للجد العصبة الباقي، والله أعلم. غريبة يا كرام أن يجاهر الإنسان بموقف رديء ملحد يروي أسباب إلحاده، ما الداعي لهذا؟ العلماء يا كرام فرقوا بين صاحب البدعة والداعي للبدعة، فرق بين إنسان في بيته عنده مشاكله النفسية العقدية وصار يشك في الأديان في بيته، وبين من صنع له قناة ومنبرا واستقبل وأخذ يتكلم عن رحلته، مثل إنسان ضاعية وضلالة. ذاك القرآن الكريم شن حمله على الضالين وعلى المضلين أكثر، لأن الضال أساء إلى نفسه والمضل يسيء إلى غيره، مثل هذا إنسان ضال مضل يجب أن يحاصر. وهنا على على على أي قناة تستقبل هؤلاء الناس لتسمع منهم بنفت سمومهم؟ عليهم مسؤولية، ما حد يقول أنا والله برنامجي أفعل به ما شاء. اليوم صار في كثير من البرامج بسم بودكاست وبس بدهم يجيبوا إعجابات وبدهم لايكات، بس مش حساب الحقيقة ولا حساب الفضيلة ولا يعني مغامرة طائشة من فلان فعلها هو مسؤول عنها. يعني قرأنا قديما حتى ذيباكم رموز كبيرة أحيانا عنده مشاكل فكرية وعقدية، من الشاعر معروف الرصافي اللي كنا نقرأ له ونحب قصائده، لكن طلع عنده لوثة فكرية بصراحة. لما قرأنا له كتاب الشخصية المحمدية درسه بعض الطلبة دراسة وبين وين العوج في تفكيره، عنده عوج في التفكير. إذا فرق بين إنسان عنده موقف شخصي وبين إنسان يدعو إلى موقفه الرديء كأنه إبليس بده يستكثر من الناس الذين يتبعونه، هي الفكرة. ذلك موضوع خطير، تخيلوا هذا الركام اليوم المعروض علينا في وسائل التواصل، معروض على الصغار، معروض على الشباب، معروض على البنات، بيشككهم في دينهم في حجابهم في في في قضايا، بيشككهم بفلسطين على أنها ليست قضية مركزية، بيشتتون في المسجد الأقصى. فمثل هذا الآن من ذا الذي يستطيع اليوم يعني أن يمنع هذا؟ لذلك لازم تقوم الآن بصراحة في رقابة من المجتمع، من العائلة، من الدولة، ولازم يكون في برامج مكافئة وإكرام في سبيل تحصين هؤلاء الناشئة، ويقال لهم بصريح العبارة الأصل في المعلومات المتلقاة في وسائل التواصل أنها غير أمينة إلا إذا ثبت العكس صدقا. هذا بخلاف القاعدة القانونية التي تقول أنه والله البريء أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إحنا الأصل في المعلومات اليوم اللي بنسمعها أنا صرت أتشكك فيها، أي معلومة عن فلان وعلان. وقبل فترة نشروا عن أحد القراء المصريين، رجل فاضل عالم، نشروا عنه خبر وطلعت نقابة القراء بتكذب إنه هذا الكلام غير صحيح، وأنا والله صدق ما صدقت، لأنه إحنا في أنا بالنسبة لي الأصل في معلومات النت إنها غير سليمة، لأن الآن يتناوشها الناس من كل جانب، والذي يعرف والذي لا يعرف. إذا من ذا الذي يستطيع أن يخلص يعني المعلومة المفيدة من هذا الركام؟ الله جعلنا وياكم من هؤلاء. الهجرة يكرم من معانيها ترك الذنوب، ترك الفوضى، ترك الفوضى إلى النظام، ترك الذنوب إلى الطاعة، ترك الآن النظرة الفردية إلى النظرة الجماعية، إلى ما ينفع الأمة، ترك المصالح الدونية اللي بيتحكم اليوم اللي عنده أثره واللي بغش الناس واللي بيخدع الناس واللي بيظلم الناس وما بيتحمل قسوة الحياة على الناس. هذا ما هجر هذه الآفات. على العكس الهجرة من معانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة عند تهارج الناس، اختلاط الناس، هرج ومرج وفوضى واعتداء وظلم إلى غير ذلك. اللي عبد الله، ما شو معنى عبد الله؟ لعل بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عبد الله به في بيتك وفي مسجدك، ليس هذا المعنى. عبد الله بطاعته، عبد الله بإحسانه، عبد الله بأن خفف المعاناة عن الناس. هذا العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني ثواب الهجرة. شيء عجيب والله معاني الهجرة. إذا هذه المعاني الكاملة من الهجرة بدنا اليوم ننتبه إليها، المعنى التاريخي والسياقي من هجرة الرسول عليه السلام، والقرآن عندما أشاد بالمهاجرين وذكر من هاجر من الأنبياء حتى قبل أن يهاجر سيد الأنبياء. وبعدين في السيرة عندما تقرأ أحداث الهجرة والمعاني، والهجرة النبي عليه السلام أبقاها لا تنقطع إلى قيام الساعة، الهجرة الحقيقية، هجرة إنسان من بلد فتنة إلى بلد أمن. ولكن المعنى الذي اليوم لازم نفعله أن نترك المعاصي والذنوب والآثام وقطع الرحم والإساءة للجيران والقسوة في التعامل إلى غير ذلك، إلى عكسها مما يحب الله ويرضى، وعندها بكون هاجرنا واستفدنا من الهجرة. أما سجل سنة كل سنة جاءت الهجرة وذهبت الهجرة وجاءت الهجرة ونحن لم نهاجر ذنوبنا وقيمت الحجة علينا. شوف المفهوم الواسع للهجرة الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية المهاجر، يعني حقا من هجر ما نهى الله تعالى عنه. معنى كثير دقيق الكرام، كثير مهم في سبيل أن يتجلى للإنسان فعلا أمامه فعلا في كل عام يستفيد ويتلقى محاسبة. هذه المحاسبة للذات مطلوبة بصراحة في زمن المادية جارفة، المعاناة كبيرة، في شظف العيش، في ضيق في الحياة، والضيق هذا مسؤول عنه الإنسان طبعا. هذا شر فعله الإنسان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الأمر كيف نخفف المعيشة؟ بالتراحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

نشرة الأخبار من حياة FM. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. المنتخب الوطني لكرة القدم ما يعلن الجاهزية قبيل مباراته الأولى في كأس العالم. 5 شهداء و8 جرحى في قطاع غزة خلال 24 ساعة. ترامب يقول إن على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم محمد رياض. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني مساء أمس الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، وقال جلالته عبر منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. قال وزير الصحة إبراهيم البدور إن هناك هدرا في الأدوية، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الحد من هذا الهدر من خلال الأتمتة وتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وإدارته بشكل أكثر كفاءة. وأضاف البدور في تصريحات أن الوزارة عملت على رفع عدد المستودعات ليصل إلى قرابة 33 مستودعا مزودا بأنظمة ذكية لمتابعة المخزون وتواريخ الصلاحية بهدف تقليل الهدر وتحسين إدارة الدواء. هذا وقال البدور إنه تمت إضافة نحو 577 سريرا خلال عام وأربعة أشهر الماضية من أصل نحو 6000 سرير موجودة في المملكة، مبينا أن الزيادة جاءت بشكل رئيسي من افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد، إضافة إلى مشروع المستشفى الميداني. قال الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم إن المنتخب الوطني سيظهر بالزي الأبيض في مباراته أمام نظيره النمساوي صباح الأربعاء على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، فيما سيرتدي المنتخب النمساوي الزي الأحمر والأسود. وأنهى المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية على ملعب سان خوزي بارك في قيادة المدير الفني جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل إعلام. قال قائد المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد اليوم إن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديه داخل الملعب، وذلك قبيل المباراة أمام النمسا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الفني للمنتخب جمال سلامي عقد في سان فرانسيسكو قبيل المباراة المرتقبة أمام النمسا أن المباريات التي أقيمت في الأيام الماضية تشير إلى أن الفريق الأكثر التزاما داخل الملعب والأكثر صبرا على مدار 90 دقيقة ستكون له الكلمة. وأوضح أن المنتخب سيقاتل وسيكون صبورا داخل الملعب وسيلتزم بتنفيذ المطلوب منه. وفي السياق، قال مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجينك إنه يخشى أن يصبح منتخبه أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات آسيا في كأس العالم 2026. وقال رانجينك اليوم خلال مؤتمر صحفي في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو قبيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم إنه يتعامل بحذر مع احتمال أن يصبح منتخب بلاده أحدث المنتخبات الأوروبية المتعثرة أمام منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كأس العالم إذا لم يقدم لاعبوه أفضل مستوياتهم أمام الأردن. وإلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم نقل 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 8 جرحى. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,008 شهداء و173,260 جريحاً.
وأوضحت الوزارة أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي بلغ إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية 997 شهيدا إلى جانب 3152 جريحا، فيما تم انتشال 784 جثة من المفقودين تحت الأنقاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع بنيامين نتنياهو، لكنه أكد ضرورة أن يتصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية أكبر تجاه لبنان. وأضاف ترامب في كلمة أمام قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه عبر لإسرائيل عن استيائه من هجومها على بيروت، واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. إذن أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي أيضا من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وقال عراقجي من وجهة نظرنا فإن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى حسب قوله. أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر اليوم بمشيئة الله بارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وأوضحت الإدارة في تقريرها اليومي أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: في أحضان أهلهم. هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06 56 52 600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: هيا نحب محمدا، هيا نحب محمدا مع الدكتور زيد الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبة المصطفى في برنامجكم هيا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى مع حبه نصرة الله لأحبابه، نرى أن النصر مع الصبر والفرج بعد الضيق. أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنه ورد عنهم الكفار بعد حصارهم للغار، أكمل صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة إلى المدينة المنورة. كانت نفائس الأموال رصدت لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك كان ممن أغرته هذه الأموال لملاحقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول سراقة: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية في كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي هو صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أشخاصا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكنه قال لصاحبه هذا الذي من قومه: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. يريد أن يوهمهم بأن الذين رأوهم ليسوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه ولا الدليل، حتى يأتي هو بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أسيرين أو مقتولين، وتكون له الأموال النفيسة والجوائز. يقول سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، جلست مع قومي، ثم قمت فدخلت إلى بيتي فأمرت جاريتي أن تجهز فرسي، وأخذت رمحي فخرجت وأسرعت ألحقهم حتى دنوت منهم. اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب من صاحبه أبي بكر، يريد قتلهما أو أسرهما. فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فشعرت أن الأمر الذي أريد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير، لكنه أكمل المسير. جعل فرسي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق. سراقة يقول: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ويقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فرسه غرقت في الأرض، لم تكد فرسه تخرج من الأرض واستوت قائمة، أراد أن يلحقهما وإذا بغبار ساطع في السماء مثل الدخان. هنا أدرك سراقة أنه لا يستطيع أن يلحق بسيد الخلق، لا يستطيع أن يؤذيه. يقول سراقة: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأى من الآيات وكيف كف الله يده عنهم. قال سراقة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ثم أخبره بأخبار ما يريد الناس به وبصاحبه، ثم عرض عليه الزاد والمتاع، فلم يطلب صلى الله عليه وسلم من سراقة إلا أن قال: أخف عنا. ثم استمع يا محب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا، تدفع أنفس الأموال لمن يأتي به حيا أو ميتا، يصل إليه أحد طالبيه ليقتله، وبعد ذلك يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى. نعم، قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الدين على الرغم مما يظهر أنه ملاحق وأنه منتهن أمره، الأموال تدفع لقتل قائده، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يبشر أنه سينتصر وسيحكم بلاد فارس والروم. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق قلب أحبابه بالله وأن يدركوا أن هذا الدين يستمد قوته من الله. وكما كان صلى الله عليه وسلم مهاجرا ملاحقا وعاد إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات ونصف فاتحا، فإن هذا الدين سينتصر، وإن أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام سينتصرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: هيا نحب محمداً.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واضع لدستور هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في مكة المكرمة، ننتظر قريشا التي اجتمعت في ذلك اليوم في اجتماع خطير جدا. كان هذا اليوم صباحا، اللي هو يوم الهجرة، سيكون صباحا. هذا الكلام حدث في تقريبا في منتصف شهر صفر، اللي هي السنة الأولى للهجرة الآن. صفر اللي هو على فكرة الشهر الثاني. قريش طلبت اجتماعا خطيرا جدا في الصباح، وكان على رأس هذا الاجتماع أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام. طبعا حضر عدد لا بأس به، حضر عتبة بن ربيعة وشيبة والنضر بن الحارث وأبو سفيان وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، يعني أعداد لا بأس بها من سادة قريش كلهم. طبعا تذكر رواية من الروايات أنه هناك شيخ لم يكونوا يعرفونه، كان يقف على باب دار الندوة، فلما أتوه سألوه من الشيخ؟ قال لهم شيخ نجدي، يعني أنا من نجد، سمعت بالذي اتعدتم له فحضرت معكم لأسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعني تعدموا مني رأيا. فقالوا أجل فادخل، فدخل معهم. طبعا هذه الرواية وردت عند بعض المؤرخين ولم يكونوا يعرفون من هذا الشيخ. لعل هذه الرواية كما قال ابن هشام تبين لنا وجود إبليس في هيئة هذا الشيخ مع هذا الاجتماع. تخيلوا اجتماع يرأسه إبليس وفيه فرعون الأمة وفيه يعني سادة قريش، إيش راح يكون هذا الاجتماع؟ تمت المناقشة بين هؤلاء الناس، فبعضهم يقول احنا بدنا حل لمحمد، فبعضهم يقول نحبسه، والآخر يعني وبيطلع له بيقول له كيف تحبسونه، يعني لو حبستموه لكاثركم أصحابه عليه. فواحد يجي بيقول لهم طيب نخرجه من بين أيدينا ولا نبالي أين ذهب يعني. فيقول لهم واحد ثاني بيقول لهم يعني كيف تخرجونه، لو أخرجتم وهذا اللي بده إياه أصلا، هو يريد أن يهاجر. فيأتيهم أبو جهل ويقول والله إن عندي رأيا لم أرى أننا وقعنا عليه بعد. إيش هو؟ طبعا قريش إيش اللي منعها من قتال أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ تذكرون قبل سنوات لما بدأت حادثة المقاطعة العامة، بداية قصة المقاطعة لبني هاشم كانت أن قريش قررت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو هاشم ثاروا واجتمعوا في شعب أبي طالب لأجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كانوا خايفين قريش من حرب أهلية في حال اعتدوا جسديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بالعرب الفصيح قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما الذي حدث فعليا؟ أبو جهل وصل إلى حل لهذه المشكلة، قال لهم أنا أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش شابا ذا نسب ونعطيه سيفا قويا شديدا، فيعمدون إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد. شو معنى ضربة رجل واحد؟ يعني كلهم يطعنه في نفس اللحظة، وبالتالي من الذي يكون قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم، كل قبائل قريش. إيش الذي يعني سيستفيدونه من هذا؟ يقول فلا تقدر بنو هاشم أو بنو عبد مناف على حرب قريش كلها، يعني ما بيستطيعوا يحاربوا كل قبائل قريش يعني لكي يأخذوا ثأر محمد، فيرضون منا بالدية فنديه لهم. يعني بنعطيهم مش بس 100 ناقة، بنعطيهم يا عمي 200 ناقة وخلاص، بنعطيهم الدية تخلص القصة. فقال لهم الشيخ النجدي، قال لهم هذا هو الرأي، والله لا أرى لكم رأيا غيره. وبالتالي اجتمعوا على هذه الخطة الآثمة وهذه الفكرة على أن يفعلوها وينفذوها في تلك الليلة، إنه يجتمعون أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج من بيته صباحا مساء في أي وقت يضربونه مباشرة. هذه الفكرة، يعني مش يدخلوا البيت، يعني انتظروها عندما يخرج. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا متخذ كل الإجراءات. الآن يأتي موضوع التوكل. الله عز وجل الآن يتدخل بعنايته الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه جبريل ويخبره الخبر إنه الذي حدث 1 2 3، ولا تبت الليلة في بيتك نقطة. هذا هو الأمر، الأمر الإلهي إنه لا تبت في بيتك. طيب هل أخبره كيف يهاجر؟ لا، الموضوع هنا متروك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بدنا نتعلمه إحنا. التوكل إيش معنى يا إخواننا؟ أن تخطط وتجهز وترتب، تدرس إذا أنت في الجامعة، تعمل وتدرس وتسوي وتفعل كل ما تحتاجه فعليا، ثم بعد ذلك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما وسعك العمل بتقوم فيه، بعد هيك الباقي لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، مش والله تحط راسك وتنام بتقول أنا متوكل. لا، أنت مش متوكل هون، أنت متواكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر لا تبت في بيتك نقطة. طيب ما الذي سيفعله؟ انتظر حتى صارت وقت الظهيرة، اللي هي الناس في هذاك الوقت بتنام فيه تقريبا زي الساعة 2 بالليل تكون نايمة. وخرج من بيته متقنعا، يعني عشان ما حدش يعرفه بالطريق، وطرق باب أبي بكر. فأبو بكر لما نظر بالكوة قال من؟ فقال محمد. طبعا اللي بيروي الرواية هذه رواتها السيدة عائشة ورواتها السيدة أسماء أيضا. فقال بأبي هو وأمي، يعني ما أتى به الآن إلا أمر. يعني هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهذب، لا يأتي في مثل هذه الساعة إلا شيء كبير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع وقال يا أبا بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم عائشة، هي أهلك زوجك، يعني لأنه كان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأسماء ابنتي، فقل لا تخشى، يعني لا تخشى شيئا، ما هناك. فقال له يا أبا بكر فإن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ يعني تقصد أني أكون صاحبك في الهجرة خلاص؟ يعني ثبتت الرؤية من قوسين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر الصحبة. طبعا أسماء إيش بتقول؟ بتقول والله ما كنت لأرى أن رجلا يبكي، أنا عمري في حياتي ما تخيلت أن الرجل ممكن يبكي، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يعني من شدة الفرح يبكي، لأنه سيخرج في رحلة احتمال القتل فيها 99%، هذا على الموازين البشرية، لأن كل الدنيا ستبحث عنهما، فمع ذلك بكى من الفرحة رضي الله عنه وارضاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ورتبوا الأمور، إنه سنذهب إلى مكان كذا، سنبقى 3 أيام، فلان بيكون عندنا كذا، عامر بن بفاهيرة بيعمل هيك، عبد الله بن أبي بكر بيعمل كذا، أسماء بتعمل كذا، أنت بترتب أمورك كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ننطلق من الطريق مع فلان. رتبوا الأمور كلها، ثم اتعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر منتصف الليل تقريبا، إنه عند الليل بدنا سآتيك ونخرج معا من كوة خلف البيت. هيك اترتبت الأمور. ثم عاد إلى بيته ودعا علي بن أبي طالب وقال له يا علي بت الليلة في فراشي وتسجى ببردي الأخضر الحضرمي، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتغطى فيه. تسجى ما شو معناها؟ إنه غطي نفسك كاملا ولا تخشى شيئا، فلن يصلك من القوم شيء تكرهه، يعني ما تقلق لن يقتلوك. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وجاء المشركون عندما حل الليل. الآن بعد كل هذا الترتيب والتجهيز كيف سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته؟ هنا يأتي التوكل، يعني هنا تتدخل مرة أخرى العناية الإلهية. لاحظوا العناية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وسلم تتدخل متى؟ في أوقات الحاجة، لما خلص فعلنا ما نستطيع والآن الباقي لله. فكيف سنخرج؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويمسك حفنة من التراب يضعها على رأس كل واحد منهم ترغيما لأنوفهم. كان على رأس هؤلاء أبو جهل، كان واقف يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا علي نايم جوا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب يسمعهم إيش بيقولوا. فأبو جهل يعني يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا يزعم، إيش بيقولوا؟ إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. فيستهزئ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وقال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم. طبعا يعني أبو جهل لا يراه. هناك رجل رأى هذا المشهد من بعيد، أبصر وين كان رايح على الله أعلم وين، فرأى هذا المشهد لكن استغرب إيش اللي بيعملوه هذول، يقفون ومحمد يضع على رؤوسهم التراب، غريب، لكنه من جماعة إيه؟ من جماعة وأنا مالي، يعني وأنا مالي، وحمل حاله راح. فلما عاد هذا الرجل عند الفجر تقريبا أو قبل الفجر رآهم واقفين، فالفضول دفعه أن يذهب إليهم، قال لهم ما تنتظرون؟ إيش واقفين تعملوا؟ فقالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، والله لقد خرج من بين أظهركم وما ترك واحدا منكم إلا وضع على رأسه ترابا. فحطوا إيديهم على التراب، إيه في تراب، لكن نظروا قالوا له أنت مجنون، هذا أبصر مجنون ولا سكران، هذا الرجل هي نايم في الداخل. فلم يسمعوا، قال لهم أنتم حرين وأنا مالي، وحمل حاله راح. فبقوا ينتظرون حتى الصباح، وتحرك الرجل الذي في الداخل، نظروا وإذا بعلي بن أبي طالب، فجن جنونهم، أين محمد؟ أين رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في تلك الليلة بعيدا ناحية الجنوب، مش ناحية الشمال باتجاه مكة، لا راح باتجاه اليمن عكس الطريق. ذهب بعيدا 10 كيلومتر تقريبا في جبل اسمه جبل ثور، جبل الصعود إليه يحتاج تقريبا 1.5 ساعة، فوقه يوجد غار صغير اسمه غار ثور، يدخله مع أبي بكر، وتبدأ قصة الهجرة الفعلية. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات، ونحن نتفيأ ظلال أعظم أيام الله مطلقا، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يأمرنا في سورة إبراهيم، قال: وذكرهم بأيام الله. أي يوم أسمى وأرقى وأعظم من يوم انتقلت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، من مرحلة التكوين إلى مرحلة التمكين. هذا يوم فاصل في تاريخ الأمة. جمع عمر رضي الله عنه له أهل بدر وقال: أريد أن أؤرخ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع من كان حيا من أهل بدر أن أعظم أيام الله مطلقا هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقد عاشوا في مراحل. كان الصحابي يمر على أخيه يعذب صباح مساء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عوائل بأكملها ويقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة. تنتقل الأمة من هذا الكمون والتكوين إلى التمكين، وهي سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه. ما من نبي إلا وهاجر، ما من نبي إلا وترك أرضه. لماذا كانت الهجرة؟ وهل الهجرة حصرا وقصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونحن في معزل عنها؟ لماذا كانت العقوبة لمن لم يهاجر في القرآن الكريم مرعبة، مرعبة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أقف مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهجرة لأدندن حول هذه المفاهيم. لن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالف الطريق المدينة في الشمال فانطلق إلى الجنوب، كلكم يحفظ هذه التفاصيل وأنا تلميذ بين يدي حضراتكم، ولكني سأقف شيئا عند بعض الأمور الفكرية التي يحتاجها كل مسلم إلى تحرير بعض المصطلحات. كان لزاما علينا أن نحرر مصطلحاتنا. الأمة اليوم تحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، لعل من أهمها الهجرة. ما الهجرة؟ الهجرة ابتداء يا أيها الأحبة الكرام هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان أن يكون ساكنا بالمطلق. الهجرة هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان المسلم أن يكون ساكنا. أرأيتم إلى هذا البلد الذي نعيش فوق ترابه ونستظل بظله تحت سمائه ونشرب من مائه، على ثراه أكثر من 60,000 صحابي، ما الذي دفعهم لأن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتركوا بيت الله الحرام ويأتوا عندنا هنا إلى الأردن إلى بلاد الشام؟ إنها الحركة. فالهجرة هي حركة. المسلم مش من بنود الإسلام أن يبقى ساكن. الهجرة هي حركة. ما وظيفتها؟ هي حركة عسكرية. على مهلك يا شيخ، على مهلك علينا. هي الهجرة مش حركة سلمية؟ من قال ذلك؟ ألم أقل لكم أني أريد أن أحرر بعض المصطلحات بين يدي حضراتكم؟ فالهجرة هي حركة رقم واحد. رقم اثنين، هي حركة عسكرية. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم، صفها لنا يا رسول الله، حلها لنا يا نبي الله. قال: هي أرض سبخة، أرض زراعية بين حرتين، الحرة المنطقة التي لا تستطيع الجيوش الراكبة والراجلة أن تدخلها. إذن الهجرة هي حركة عسكرية. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل مكة: صبرا أهل مكة،
والله لقد جئتكم بالذبح. وفي رواية أخرى: أما والله لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش. أنا أتيت لكي أحارب من يريد هدم كيان هذا الدين العظيم. فالهجرة هي حركة عسكرية. رأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وطأت قدماه المدينة يحرك قبل بدر 4 غزوات و4 سرايا قبل بدر. بدر ليست هي المعركة الأولى بين الحق والباطل. فالهجرة هي حركة عسكرية هدفها إقامة الدين، لأن الواجب الجمعي على أمتنا وعلى كل الأمم هو ما قاله الله تبارك وتعالى حينما ذكر أولي العزم من الرسل في سورة الشورى، قال: شرع لكم من الدين، بمعنى فرض عليكم وألزم هذه الأمة كما ألزم غيرها، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا شرعت لهم يا رب؟ أن أقيموا الدين. الإنسان بين خيارين: أن يكون متدينا أو أن يقيم الدين، أن يكون صالحا أو أن يصبح مصلحا. والأمة لا تحارب الصالح، الظلمة لا يحاربون الصالح، الإجرام لا يحارب الصالح، ولكنه يحارب المصلح. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حركته للدين، قبل بعثته، كان يلقب صالحا، كان يلقب الصادق الأمين. فلما تحرك حركة يغير فيها ركود أهل مكة أصبح كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. آذوه في نفسه وفي أصحابه، طلقت بنتاه، قتل أصحابه بين يديه. حينما أصبح مصلحا، الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه الحركة العسكرية، هذه الحركة العسكرية توقف عدوان الآخر. الله تبارك وتعالى يقول، الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المجرمين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قاتلوهم عسل وقاتلوا الذين كفروا. الله عز وجل في غير آية يأمرنا أن نقاتل هؤلاء المجرمين: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا نقاتلهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إذن المصطلح الأول الذي أريد أن يكون حاضرا لدى حضراتكم أن الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه البنود أريد أن تكون واضحة لدى حضراتكم. الأمر الثاني: الهجرة حكمها في الإسلام ما استلزم إليها أنها واجب، ما استلزم إليها أنها واجب. الدليل: يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالهجرة، هناك بعضهم لم يهاجر، فأتى القرآن ليعالج قضية من لم يهاجر. إذن مجموعة من المسلمين يعيشون في مكة، غلقت الأبواب على دينهم وعلى دعوتهم وعلى أن يصبحوا مصلحين وعلى أن يغيروا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الإسلام وأهل الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، والهجرة إذن من الله، إذن. فهناك بعض الناس لم يهاجر، أتى القرآن ليقول تنزع عنهم ولاية الإسلام وهم مؤمنون. قال: والذين آمنوا، آمنوا، والذين آمنوا، سورة الأنفال، ولم
يتحركوا للدين ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. نزع عنهم الإسلام ولاية الدين، كأنهم أصبحوا خارج الدائرة التي تلزم مجموع المؤمنين بأن يحموا أولئك النفر وأن يدافعوا عنهم وأن يكونوا إخوانا لهم بما تحمله يعني هذه الكلمة في بنود الإسلام من معنى. والذين آمنوا ولم يهاجروا لم يتحركوا للدين ما لكم من ولايتهم من شيء. الهجرة يا أيها الأحباب لا تكون إلا حين الإذن من الله، أذن لي بالهجرة. ابن القيم في كتابه زاد المعاد له كلام يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب بالألماس، والله أثمن من ذلك كله. يقول أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرا، أول عهد رسول الله كانت الدعوة سرا، فأذن الله لرسول الله وأمره أن يجهر، قال له فاصدع بما تؤمر. كانت الدعوة سرا فأذن وأمر بالجهر، قال فاصدع بما تؤمر، ثم أذن له، ثم قال ثم أذن له وأمره بالهجرة. أتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انطلق إلى أبي بكر في الهجرة قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن، كأنه قبل هذه اللحظة لم يكن مأذون له أن يهاجر، أذن لي بالهجرة. طيب متى يؤذن للإنسان بالهجرة ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية؟ متى أذن لرسول الله بالهجرة؟ أذن لرسول الله بالهجرة حينما استكمل، دققوا في العبارة التي أريد أن أقول، العبارة حينما استكمل تطبيق 85 سورة من كتاب الله، هي السورة المكية 86 84 مش قضية، 85 سورة. هذه السور المكية التي نزلت في مكة، هذه السور البنائية، حينما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناءها في أمته كان قرآنا يمشي، كان أصحابه لا يجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويطبقوها ويعلموها غيرهم. حينما استكمل أركان البناء أذن له بالهجرة، أذن له أن يتحرك ليقيم الدين حينما استعصت مكة عن إقامة الدين. الهجرة هي عمل عسكري حركي وظيفته إقامة الدين، هي لم تكن هذه الهجرة هي أول حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه البقعة إلى بقعة أخرى، لا، بل بدأت حركة النبي صلى الله عليه وسلم

قارة أخرى، إلى قارة أخرى. لماذا؟ لكي يقيموا الدين فيها. أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة. ومن هاجر؟ أهم الضعفاء؟ كلا والله، ابن سيد مكة جعفر ابن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان. سأحدثكم عن الهجرة وعن واقعنا، لكن إن تكرمتم بعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلاة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. كرم

0: أوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن أعظم أيام الله مطلقا، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة لم تكن أول حركة للبحث عن إقامة الدين في مكان غير مكة. كانت هناك الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثالثة إلى الحبشة. كانت هناك حركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني الطائف، كانت حركة لبني حنيفة. سأحدثكم عن بعض الحركات قليلا. من الضرورة بمكان أن نعرف ما الذي سبق الهجرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأوذي إيذاء شديدا، حتى عائشة تصف تقول: يا رسول الله، بعد أحد هل مر عليك يوم أعقد، أصعب، يعني أكثر أذى من أحد؟ أحد أصيب به عليه الصلاة والسلام مصابا عظيما، كسرت رباعيته من الأسنان، أوذي أيما إذاء، استشهد أصحابه 70 بمثابة إخوانه، على رأسهم حمزة جرح كذلك 70. هل مر بك يا رسول الله ألم أشد من هذا؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك يوم الطائف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أذى شديد، قال: فما أفقت إلا في مر الظهران. يعني لو بدنا نيجي نحسبها بالكيلومترات، أكثر من 200 كيلو يسير النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه، لا يدري من شدة الألم والإيذاء أين يذهب. قال: فما أفقت، كأنما يعني إنسان من شدة الألم لا يدري أين يسير. قال: فما أفقت إلا في مر الظهران، ألم شديد. أراد أن يرجع إلى مكة، منع أن يدخلها إلا بجوار، هو سيد مكة، إلا بجوار المطعم بن عدي. بعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات. طبعا ممنوع أن يخرج خارج مكة، هو دخل بجوار المطعم بن عدي، إذا خرج منها لا يدخلها مطلقا، مسموح يخرج منها مرة واحدة إلى الأبد. الظلم، هذه قريش، هؤلاء أبناء عمومته، هؤلاء هم أقاربه، يمنع أن يدخل وطنه. يذهب إلى بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، تكلموا فيه كلاما بذيئا لم تستطع كتب السير أن تخبرنا كيف أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة عظيمة بليغة. ثم ذهب إلى بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع كانوا ألين قليلا من بني حنيفة، هم أساءوا، ولكنهم طلبوا أن تكون لهم الخلافة والملك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نناصرك ونشد من عضدك، ولكن لنا الملك من بعدك. يذهب إلى بني شيبان، هم قوم المثنى بن حارثة، وكان من بينهم، لم يكن مسلما وقتئذ، وأسلم المثنى بن حارثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي، كان يفتح الفتوحات في العراق قبل أن يصلها خالد بن الوليد. وأبو بكر يقول: لو رآك رسول الله لا أحبك صلى الله عليه وسلم. بنو شيبان قالوا لرسول الله: لقد جئت بأمر لا تحبه الملوك، ولقد جئت بأمر يحاربنا عليه العرب والعجم، يرمون عن قوس واحدة، ونحن فرسان أشداء ننصرك بمالنا وأهلنا، ولكن عندنا شرط يا رسول الله. هم قالوا: يا محمد صلى الله على نبينا محمد، شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون لنا الأمر من بعدك، إحنا بدنا ننصرك، بدنا نباد عن بكرة أبينا. ترى الذي يأخذ بهذا الدين هو يعرف أنه سينتهي، يعني سيقتل أغلبهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصروه من الأنصار 85% منهم شهداء. يا الله، هم يعرفون هذا الأمر لا تحبه الملوك.
ونحن سنباد، لكن نكون معك، ولكن لنا الأمر من بعدك. قال: الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، أنا ليس من أمري. انظروا إلى اتباع المنهج والدقة في اتباع المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى نصرة بني شيبان، ولكنه المنهج لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل نقطة منتصف الطريق، لا يقبل المساومات. ثم ذهب إلى بني كلاب، ومن بني كلاب تحدث مع فخذ منهم اسمهم بنو عبد الله. قال: يا بنو عبد الله، قد أحسن الله تسمية آبائكم، القبيلة الكبيرة اسمها بنو كلاب أو بنو كلب، أنتوا اسمكم بنو عبد الله، قد أحسن الله تسميتكم. ويعني تحدث معهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل الحديث. قالوا: نكون معك وبين يديك، ونكون سيفا مسلة على أعدائك، ولكن عندنا طلب، نريد الملك من بعدك. قال: هذا الأمر لله يرثه من يشاء من عباده. فانظروا إلى البحث، يبحث النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف، يبحث كل سنة، ينتظر الحجيج، يبحث عن ملجأ، يريد أن ينصر دين الله عز وجل في وطن خارج مكة، التي رفضت أن تكون هي صاحبة السبق في نصرة الإسلام. هذا الجو العام الذي دفع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استعصت مكة، لم يعد يؤمن أحد من أهل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام هي حركة عسكرية لإقامة الدين. هل انتهى وقتها؟ يعني هل اليوم يجوز للإنسان أن يهاجر؟ طيب، وإذا استكملت أركان الهجرة ولم يهاجر الإنسان، هل يأتي القرآن ليقر عدم الهجرة ولا ليغلظ العقوبة؟ سنرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة. اسمعوا حديث عجيب: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هل تنقطع التوبة؟ نعم. متى؟ اسمعوا، قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى إقامة الساعة، باقية الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إنسان مكلف من الله تبارك وتعالى أن يقيم الدين، حاول بكل الطرق، سار بنائيا على تربية نفسه وأتباعه لإقامة الدين فلم يستطع. طب كيف بدي أقيم الدين؟ اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وتغييره للباطل دين. أعيد، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وصراعه للباطل، تغيير الباطل، مجابهة الباطل دين. الله تبارك وتعالى ألزمنا بمنهجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة، طريقة. أنا أريد أن يقوم الدين، ليس على مزاجي. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر من بعده لهؤلاء الذين يريدون أن يفنوا في سبيل الدين، لم يقبل. الحركة الإسلامية، التحرك للإسلام، الجمع، الكتلة الإسلامية حينما تتحرك، تتحرك بمنهج الله. أنا إنسان ضعيف لوحدي، تنزل علي آيات من القرآن تقول لي: كان لزاما عليك أن تنشئ كيانا موازيا. هم عندهم دار الندوة، تمام، أنا عندي دار الأرقم. القرآن، دققوا في هذه العبارة، القرآن يأتي بوضوح تام
لكي يحاكي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثال مثالين سيأتي، لكن لابد من إنشاء كيان موازي لكيان الباطل، حتى لو كان هذا الكيان الموازي صغير، يكبر شيء فشيء وتضيق دوائر الباطل، لأن دوائر الحق لزاما ستتسع. أنشئ دار الأرقم، كم عددنا؟ 5، 10، 15، 20. دار الندوة فيها مكة بجيشها بمالها بأحلافها بكل طاقتها، ونحن 10، 15. يأتي القرآن ليقول لنا لابد أن تواجهوا هذا الباطل، مواجهة ليست عسكرية، لكن أنا لا أريد أن أتبعك يا أيها الباطل، لا أريد أن أسير في هذا الخط. كلا لا تطعه، أول سورة في القرآن الكريم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. سيبدأ بحربك، لابد أن تجابهه، ولابد أن تتحداه، لابد أن يكون نبرة صراع الحق والباطل ليست نبرة خضوع، نبرة تحدي. فليدعو نادية، النادي أعلى سلطة سياسية عند قريش، فليدعو نادية. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنشأت كيان موازي، هذا الكيان الموازي يكبر شيئا فشيئا، تضيق بالضرورة دوائر الباطل. حينما تضيق دوائر الباطل تتسع دوائر الحق، فيصبح كيان الأمة الإسلامية أوسع. دار الأرقم، القرآن يشير إليها إشارات كثيرة جدا، حتى يشير إلى المدة الزمنية. اسمحوا لي بهذا الفاصل، فاصل يعني حديثي عن الهجرة، ليس فاصل إعلاني، ولكن عن الهجرة سأأخذكم إلى شيء من منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي ليوجهنا كيف نحارب مثلا فكرة الاعتقاد الباطل عند الكتل الإجرامية اللي بدها تجابه كتل الحق. بيقول لي مثلا في سورة الكهف، بيقول لي في ناس مؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم، وفي ناس مجرمين. هؤلاء المجرمون كانوا مجرمين لكن لم يعتدوا على هؤلاء، في احتمال إنهم يعتدوا. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعتزل، كفر عقدي لا يتجاوز حده معي، أنا بدي اعتزله، بدي أنشئ كيان موازي. وإذ اعتزلتموهم، والقرآن ما بيقول وإذ اعتزلوهم، إحنا جزء من الحركة في سورة الكهف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بخاطبنا بقولنا فأووا إلى الكهف. شو سمى الكهف؟ سمى الرقيم. الرقيم شو يعني؟ تذكروا دار الأرقم، الرقيم، لفت كل اسم شيء. طب كم لبثوا في الرقيم؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام؟ 3 سنين وزيادة شوي. كأن السورة تقول لنا أن مرحلة الاعتزال عن الباطل وإنشاء الإيمان في وبناء الأمة الإسلامية على بناء الإيمان لابد أن يأخذ مرحلة تهوى. بعد ما استكمل هذه المرحلة أخرج وادعو إلى الله فاصدع بما تؤمر. شفتوا الروابط اللي بدي أقول لكم عنها؟ إذن الباطل له طريقة مواجهة إذا كان اعتقادي. طب إذا كان الباطل اقتصادي، واحد بضر اقتصادي وبضر أبنائي وبيحملني ديون، اعتزله؟ لا، ما هو بحيدمرني. فكرة مثلا الفكرة الاقتصادية هي فكرة تتعدى أبعادها الشخص اللي بيسويها. يعني فكرة الربا، الربا مرض عام بيصيب المجتمع كله، فأذنوا بحرب من الله. طب ما بدي أخليه يضل شغاله بالربا، بدي أقول له إيش أسوي، اعتزله؟ لا، إذا كان الخطأ اعتقادي أنا بعتزله بنشئ كيان. طب كان خطأ اقتصادي
بدي أحاوره، بدي أقول له أنت الآن عم بتدمرني. تتذكروا في سورة الكهف اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. مشكلة مال كيف عالجها القرآن؟ سأحدثكم لكن بعد فاصل يسير إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نحدثكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ضربت مثال عن الضغط الاعتقادي وظيفته يعني وطريقة حله أن يعتزله، مثال فتية الكهف، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الفتنة الاقتصادية، الإضرار الاقتصادي ليس جزء من حله الاعتزال، جزء من حله المواجهة، الحوار، مواجهة الحوار. ما الحوار؟ هو رجع الكلام بين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذا عندنا فكرة الاعتقاد، الآخر بده يعبد حجر، مش آذيني، يعبد حجر بعتزله في اعتقاده، في ضرر اقتصادي بحاوره. لذلك حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى، بدأوا قوم يحاوروه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في مشكلة مالية بدي أحاور. طيب في مشكلة ظلم، واحد بن ظلم، بدي أدفع الظلم عن أخوي، بدي أدفع الظلم عن أخوي، ما استطعت، ما بصير، لا أعتزل ولا أحاور. واحد بنذبح أمامي مسلم، والله يا عمي ما لي دخل، حط راسك بين هالروس، لا بطلع ليش. السفينة لازم تبدأ تفعل، هناك اعتزلت، هون حاورت في المشكلة الاقتصادية، في موضوع الظلم بدك تغير، بدك تغير. خرق السفينة، قتل الغلام، رفع الجدار، ليش؟ لأنه في ظلم. مرحلة كمون، مرحلة تكوين، مرحلة كيان، مرحلة تمكين ذو القرنين. مرحلة كمون الفتية، مرحلة تكوين الحوار، الصناعة الاقتصادية، مرحلة الكيان موسى والعبد الصالح بدأوا يفعلوا شيء، مرحلة ذو القرنين مرحلة تمكين، إنا مكنا له في الأرض. طريقة الإسلام في معالجة الباطل ليست كما يعني يظن كثير من الناس، لا، لها يعني بروتوكول خاص، إن صحت التسمية يعني أمروها كما جاءت. فهذا هو الإسلام. إذا تعرض أصحاب النبي للظلم، يعني إيش بدي أسوي؟ بدي أدعي، بدي أعتزل، بدي أحاور. هذا الباطل ما بتحاور، لابد أن أتحرك بحركة فعل حسب طاقتي مشان أرفع الظلم عن إخواني. فكانت الهجرة وقتها إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثتكم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهاجروا، نزع الإسلام عنهم ولايته، قال: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان، ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب مات أولئك النفر. واسمعوا إلى الآية الصاعقة، الآية المرعبة، الآية الزلزال، والله أنا أسميها الآية الزلزال في سورة الإسراء. مات أولئك النفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله، إخواننا ماتوا في مكة، كانوا يصلون، يصومون، يعبدون الله، ولكنهم لم يتحركوا لإقامة الدين. يأتي القرآن، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. من قال لك أن الإسلام يسمح لك أن تكون مستضعفا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك كيان في المدينة المنورة أنشأه إخوانكم لإقامة الدين؟ لماذا لم تلتحقوا بهذا الكيان وتوسعوا دوائر هذا الكيان حتى تضيق دوائر الباطل؟ لماذا قدمتم مصالحكم على مبادئكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النتيجة زلزال، فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالذل، رضوا بالهوان، رضوا أن يعيشوا لمصالحهم، والإسلام صراع بين المبادئ والمصالح، فأولئك مأواهم جهنم.
الهجرة يا أيها الأحبة الكرام يسبقها إيمان ويعقبها جهاد. في القرآن الكريم والذين آمنوا، سورة التوبة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كوني حدثتكم عن القرآن الكريم أريد أن أعطيكم لفتة قرآنية. تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أعيد، تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أضرب لكم مثال آية سورة التوبة، الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. قبل هذه الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، بعد هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، يعني جهاد فهجرة فجهاد. رأيتم؟ طيب، متى نصر الله رسوله؟ إذ أخرجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ زمان، متى إذ أخرجه، إذ أخرجه انتصر. متى نزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ رقمها 113 في ترتيب المصحف، آخر ما نزل من المصحف سورة التوبة. لو حدثنا عن الهجرة بهذا النفس لقال كثير ممن لا يرى بنور الله عز وجل وأين النصر، خائف في الغار مع صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أي نصر هذا وهو في الغار؟ بمجرد ما تحركت وفق منهج الله أنت انتصرت، ستصل قافلتك. نطلع على المول بالسلم الكهربائي، حط رجلك على الدرجة توصل، إن الله بالغ أمره، اركب في سفينة الله ستصل. متى انتصر؟ إذ أخرجه، في لحظة إخراجه انتصر. طيب، إذن الهجرة بين دفتي الصراع. نسق الهجرة في القرآن الكريم إيمان فهجرة فجهاد، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. أعظم درجة عند الله، أعظم درجة من مين؟ اسمعوا القرآن عجيب يا أيها الأحبة الكرام. لو نعود إلى القرآن هكذا نتفكر كيف طرحت القضايا في القرآن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من؟ قبلها بقول لأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون، ما في أصلا موازن، لا يستوون. والذين آمنوا مقارنة بأولئك وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة. سووا ثلاث أشياء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا. الله عز وجل أعطاهم ثلاث أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لماذا يخشى الإنسان من الهجرة؟ الهجرة تحتاج إلى، والله بدون مبالغة، 100 حلقة والله أكثر، 200 حلقة والله أكثر. أنا أعطي فلاشة هنا وفلاشة هنا وفلاشة هنا، علي يعني أحاول أن أجمع شتات هذا الموضوع، يعني موضوع كبير. الله المستعان. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يعرف الإنسان الذي يتحرك للدين أن الله ضمن له مخاوفه. أنت من إيش خايف؟ بدي هاجر، بدك تترك وطنك ومالك وأرضك وشغلك وعيالك، صح، وبيتك وسيارتك وعد ومجمعك، وبدك تترك رزقك، صح، من هون لأبو هاشم، وانت بدك تترك هذول كله. طيب، بيجي القرآن بيضمن لك ضمان أن الله عز وجل حينما تهاجر في سبيله يضمن لك رزقك. قال ومن يهاجر، بس شرط، في سبيل الله، شرط. هذا قانون.
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت إذا وصلت وهاجرت لأنك في سبيل الله واستكملت أركان البناء اللي هو بناء 85 سورة، والمكان اللي عندك ما تغير، والآن بدك تروح تقيم دين الله وتتحرك حركة زي ما عرفنا الهجرة في بلد آخر، وانت خايف على رزقتك بضمن لك إياها. قال والذين آمنوا، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد الإله يعدك أن تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب بجوز يموت. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما له يا رب؟ قال فقد وقع بالفعل الماضي، فقد ومن ثم يدركه بالفعل المضارع، فقد وقع أجره على الله. إيش يعني وقع أجره على الله؟ لنا صديق لما خلصنا هندسة كان يدرس، بنت أحد الشيوخ في الجزيرة العربية، فكان يدرس بنته في مشروع تخرج في الهندسة، فبيقول لي كم أطلب منه يا نضال؟ يعني هذا إنسان يعني، قلت له هذول الناس ما بنطلب منهم، لأنه إذا بكرمك هو بدهشة كذا، بتطلب أنت بتطلب شيء ولا شيء يعني. فراحت درسها مش عارف محاضرتين ثلاث ما بعرف، قل لي يعني يا ريتني طلبت لي $1,000. قلت له يا أخي اليوم مهم عزمه، فبيقول له والله أنا مش عارف شو بدي يعني أكافئك، لكن أنا محرج منك، لكن بدي أعطيك هالساعة. فهو طلع الساعة مش زي هاي الساعة، ساعة كثير. بيقول لي شايف لو أني طلبت لي $1,000 أحسن لي من الساعة اللي بتقول لي لو ما تطلبش. قلت له تبيعها ب2000، تبيعها ب3، على لا يتسوى 15 وزيادة. يا ابن الناس هذا بشر، لما أنت مشيت في خط ما طلبت أعطاك أجره عندي، أنا بضمن ولله المثل الأعلى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله أن يبارك في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى الهجرة النبوية، أن يجعلها ذكرى عطرة، أن يجعل أيامنا أيام سعد وانتصار وإحقاق للحق ونقل من الاستضعاف للاستخلاف. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في ذكريات للهجرة مستقبلية ونحن بأحسن حال من هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: رسول الله، نرجوك هاجر إلينا في يثرب. إن هاجرت إلينا سندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأهلنا، فلا تحرمنا الخير. اقبل دعوتنا، إن فعلت فلن نسلمك أبدا يا رسول الله.
1: هل تأذن لنا بالهجرة يا رسول الله؟
2: وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من استطاع الهجرة فليهاجر.
3: ولكني أخشى السفر في الليل.
4: إذا سافرنا في الليل فلن يشعروا بنا.
3: لما لا نغادر مع الباقين؟
4: حتى لا يكتشفوا أمرنا، قد يؤذوننا.
0: هيا بنا.

0: هاجر معظم المسلمين، ولكن محمدا ما زال ينتظر إذن ربه كما يزعم. والآن حان الوقت لكي نقرر ماذا علينا أن نفعل بمحمد.
1: لنكبله بالحديد، بل لنطرده من مكة.
2: أجل، عليه أن يرحل من مكة، فليهاجر إلى يثرب. نريد أن تكون مكة لنا وحدنا.
3: ماذا؟ تريد أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟
4: ماذا نفعل إذن؟
5: نقتله.
2: لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتله.
5: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع.
6: في تلك الليلة أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فنادى صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا وقال له: نم في فراشي ولن يصيبك مكروه.
7: إنه في الداخل، هل نبدأ؟
3: لا، سننتظره حتى يخرج من أجل الصلاة، عندها.
6: بعدها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وأخذ الله أبصار قريش فلم يروه.

0: ثم خرج وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى أبي بكر واختبأ في غار بجبل ثور أسفل مكة.
1: أنتم تنتظرون محمداً؟ لقد خرج منذ زمن طويل.
2: غير معقول. أين ذهب؟ 100 ناقة لمن يأتي بمحمد. انطلقوا.

0: أسفل مكة. هل أنت واثق؟
1: كل الثقة. بعد قليل ستصبح مئة الجمل ملكا لي.

0: هو في الداخل؟ لم تعد هناك آثار.
1: صاحبكم في الغار.
0: لم يدخل للغار أحد. ألا ترى خيوط العنكبوت وعش الحمام؟

قبل أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف يتأمل مكة من بعيد ويستعيد ذكرياته فيها، ثم قال يخاطبها: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.

0: ألا ترون أنه قد تأخر كثيرا؟
1: بلى قد تأخر. ترى هل قبضوا عليه؟
2: لم يقبضوا عليه، سيأتي إلينا إن شاء الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً

الناس في ظلم، وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا، والشر والكفر قد عمى بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا، خلا وفيا كريما نفس هاديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة

أف أم نحبك يا رسول الله. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: هيا نحب محمدا، هيا نحب محمدا مع الدكتور زيد الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبة المصطفى في برنامجكم هيا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى مع حبه نصرة الله لأحبابه، نرى أن النصر مع الصبر والفرج بعد الضيق. أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنه ورد عنهم الكفار بعد حصارهم للغار، أكمل صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة إلى المدينة المنورة. كانت نفائس الأموال رصدت لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك كان ممن أغرته هذه الأموال لملاحقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول سراقة: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية في كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي هو صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أشخاصا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكنه قال لصاحبه هذا الذي من قومه: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. يريد أن يوهمهم بأن الذين رأوهم ليسوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه ولا الدليل، حتى يأتي هو بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أسيرين أو مقتولين، وتكون له الأموال النفيسة والجوائز. يقول سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، جلست مع قومي، ثم قمت فدخلت إلى بيتي، فأمرت جاريتي أن تجهز فرسي، وأخذت رمحي فخرجت وأسرعت ألحقهم حتى دنوت منهم. اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب من صاحبه أبي بكر، يريد قتلهما أو أسرهما. فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فشعرت أن الأمر الذي أريد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير، لكنه أكمل المسير. جعل فرسي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق. سراقة يقول: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ويقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فرسه غرقت في الأرض، لم تكد فرسه تخرج من الأرض واستوت قائمة، أراد أن يلحقهما وإذا بغبار ساطع في السماء مثل الدخان. هنا أدرك سراقة أنه لا يستطيع أن يلحق بسيد الخلق، لا يستطيع أن يؤذيه. يقول سراقة: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأى من الآيات وكيف كف الله يده عنهم. قال سراقة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ثم أخبره بأخبار ما يريد الناس به وبصاحبه، ثم عرض عليه الزاد والمتاع، فلم يطلب صلى الله عليه وسلم من سراقة إلا أن قال: أخف عنا. ثم استمع يا محب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا، تدفع أنفس الأموال لمن يأتي به حيا أو ميتا، يصل إليه أحد طالبيه ليقتله، وبعد ذلك يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى. نعم، قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الدين على الرغم مما يظهر أنه ملاحق وأنه منتهن أمره، الأموال تدفع لقتل قائده، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يبشر أنه سينتصر وسيحكم بلاد فارس والروم. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق قلب أحبابه بالله وأن يدركوا أن هذا الدين يستمد قوته من الله. وكما كان صلى الله عليه وسلم مهاجرا ملاحقا وعاد إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات ونصف فاتحا، فإن هذا الدين سينتصر، وإن أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام سينتصرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: هيا نحب محمداً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026 يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا بالعجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً

الناس في ظلم، وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا، خلا وفيا كريما النفس هاديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة يومية من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام لمواكبة نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2026 بكل أخبارها ونتائج مبارياتها وتفاصيلها وكواليسها. واليوم إن شاء الله رحلة جديدة ومميزة تأتي قبل ساعات قليلة من بدء الرحلة المرتقبة لمنتخب النشامة في نهائيات كأس العالم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شاشات ماجيك التي توفر لكم مشاهدة ممتعة لمباريات كأس العالم وهي المتميزة والأولى في الوطن العربي.

مرحبا بكم أينما كنتم، بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم عن مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النمساوي من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة عبر تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على فيسبوك. ومرحبا دائما بمشاركاتكم، هل أنتم متفائلون، حذرون، قلقون، خائفون، متشائمون؟ كيف وضعكم قبل ساعات من بداية المباراة الأولى للمنتخب الوطني في كأس العالم؟ شاركونا آراءكم، توقعاتكم، وإن شاء الله بهمة النشامة سنسعد جميعا في صبيحة الغد. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. على بركة الله، منتخب النشامة يبدأ رحلته الحالمة في المونديال بلقاء النمسا في 7 من صباح الغد. حياة FM معكم في تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الوطني مع المنتخب النمساوي ابتداء من 6:30 من صباح الغد. الجزائر تواجه الأرجنتين، والعراق تلاقي النرويج، وفرنسا تقابل السنغال. وتعادل مثير للسعودية مع الأوروغواي، ولمصر مع بلجيكا يفتح باب التأهل. حياكم الله مستمعينا الكرام، على بركة الله وبسم الله إن شاء الله ينطلق المنتخب الوطني في رحلته الحالمة التي انتظرناها لسنوات طويلة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. المنتخب الوطني الأردني يسهل مشاركته في كأس العالم بلقاء منتخب النمسا في 7 من صباح الغد، وكلنا أمل إن شاء الله بتحقيق نتيجة طيبة ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين والجزائر.

المباراة التي ستكون محط أنظارنا جميعا لأنها الأولى في النهائيات العالمية. واليوم فجرا كان هناك مؤتمر صحفي لمدرب منتخبنا الكابتن جمال السلامي، لنستمع إلى ما قاله السلامي قبل مباراة النمسا.

سنعود إلى تصريح الكابتن جمال السلامي إن شاء الله. بالمقابل رالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا يخشى من المنتخب الأردني وأن يصبح فريقه أحدث منتخب أوروبي يقع ضحية الفرق الآسيوية في كأس العالم لكرة القدم، لم يقدم أفضل ما لديه أمام الأردن، يعني يخشى أن لا يقدم منتخب بلاده أفضل ما لديه أمام المنتخب الأردني. وأضاف: إذا نظرتم إلى المباريات والنتائج فقد كان هناك 12 تعادلا وستة انتصارات فقط، لم تفز أي من منتخبات أمريكا الجنوبية. لن تكون مباراة سهلة، سيكون المنافس صعبا، سيحاول استدراجنا وتجاوز الضغط، ثم سيحاول استغلال المساحات المفتوحة لشن هجمات مرتدة، هذا ما نتوقعه منهم. لم يكشف رانغنيك عن أي ملامح لتشكيلته الأساسية، لكنه قال إنه استقر الأسبوع الماضي على التشكيل المكون من 11 لاعبا أمام المنتخب الأردني، وأن جميع لاعبي فريقه النمسا بصحة جيدة.

0: نستمع الآن لما قاله مدرب منتخبنا الكابتن جمال السلامي قبل مباراة النمسا في مؤتمره الصحفي الذي عقده فجر هذا اليوم.
1: بالنسبة لي شخصيا منتخب النمسا من أفضل المنتخبات كفريق. ممكن أن المنتخبات الأخرى فيها نجوم، ولكن منتخب النمسا النجم هو الفريق، ممكن يكون هو المدرب، لأن طريقة لعبهم طريقة جيدة جدا. طبيعة الحال عندهم لاعب مميز اللي هو صبي الدزار، هو محرك الفريق، هو خالق الخطورة في جميع محاولاته. عندهم لاعبين مميزين في خط الوسط، وعندهم قلب هجوم اللي تمتاز كما حطة تمرير بالرأس ساعه أو باللاعب ساعه. ثم عندهم في الرواق الأيمن لاعب مميز، خاصة طول القامة ساعه بالوسط ساعه القائم الثاني. عندهم لاعبين مميزين كفريق. احنا عندنا طريقة لعبنا، هذا لا يعني أنهم ليست عندهم نقاط ضعف، ولكن كمنتخب منتخب قوي نحترمه ونجهز لهذا المباراة بشكل جيد حتى إن شاء الله نقدم أفضل ما لدينا. كما حكى إحسان، فإحنا أهم شيء جينا هنا لكأس العالم حتى نتعلم، حتى نستمتع، نقدم كل ما لدينا، وكل مباراة نخرج وإحنا راضين عن أدائنا فيها بغض النظر عن النتيجة. بطبيعة الحال النتيجة مهمة جدا، ولكن أهم شيء هو الأداء، وأنه بذل المجهود خلال المباراة إن شاء الله لمسايرة هذه المنافسة الكبيرة إن شاء الله.
0: إذن كلام منطقي واقعي من الكابتن جمال السلامي. جئنا لنتعلم ونستمتع. منتخب النمسا ليس لديه ربما نجوم بارزون على المستوى الفردي، لكن هو كفريق يعتمد على الفريق النجم، كل أدواته يعني تصنع منظومة جماعية قوية. بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم عن المباراة من خلال فيسبوك تلفزيون حياة والصفحة الرسمية. شكرا للأخ حسان حسان على كلامك الجميل. دائما يتوقع فوز الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدفين. محمود أيضا يتوقع فوز الأردن بثلاثة أهداف. الآن ينضم إلينا واحد من خيرة مدربينا، المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي الدكتور ناجح ذيابات. مساء الخير دكتور ناجح.
2: مساء النور، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. قبل ساعات قليلة من بداية رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم، ماذا تقول عن المنتخب، عن جاهزيته، عن حظوظه أمام المنتخب النمساوي بعدما شاهدت عدة مباريات إن كان المنتخبات العربية أو غيرها في المونديال؟
2: سيدنا، يعني أنا بقول أنه الآن أصبح ما فيش فروق كبير جدا ما بين الفرق العالمية هي بعض البعض، وشاهدنا على ذلك. الفريق السعودي تعادل، الفريق القطري تعادل، الفريق المصري تعادل، الفريق المغربي تعادل، يعني دخل تبعين آسيا إحنا أحسن منه مستوى أصلا وتصنيف كان أفضل، والعراق إن شاء الله يعني المباراة الجاية يكون أموره تمام. لذلك يعني ممكن تحدث أي مش أنا بعتبرهاش مفاجأة. إحنا فريقنا قدم اللي عنده، وفي هناك إمكانية الفوز كبير جدا لفريقنا. ليش؟ لأنه هو بملك عناصر ممتازة جدا على من الحلول الفردية، أيضا التكتل الجماعي أو اللعب الجماعي، أيضا فريقنا راح يكون له دور كبير جدا، وهذا طبعا بكون الإعداد النفسي عالي جدا في عملية التكاثف وعملية القتال على الطابة مثل ما شفنا الفريق المصري. نعم الفريق النمساوي فريق جيد، فريق منظم، عنده لاعبين أوروبيين، لكن مثل ما حكى السلامي اللي نشوه حكى أنه هو فريق النجم، يعني هو الفريق كله واحد، كتلة واحدة. لذلك إحنا مش رايحين نخشى أي شيء، كون إحنا فريق حتى تأهل بمستوى جيد ويملك عناصر جيدة بإمكانها تسجل أهداف، وسجل السعودية، سجل قلت لكم، مصر سجل، كل الأندية، كل الفرق عفواً كلها تسجلت. لذلك ما فيش عندنا ما فيش مانع إن شاء الله يكون الفوز حليفنا بإذن الله
0: إن شاء الله. كابتن ناجح، رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي قال في مؤتمره الصحفي بأنه يتوقع من المنتخب الأردني أن يستدرج المنتخب النمساوي ثم يعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات المفتوحة. هل توافق هذا الرأي؟ هل هذا ما سيدخل به منتخبنا في مباراة النمسا؟
2: نعم يعني أنا متابع حتى تصريحات السلامي. السلامي قال إحنا رايحين نرجع لوضعنا الطبيعي، في مش مثل مبارياتنا التجريبيتين اللي لعبناها الأخيرات، رايحين نلعب بالطريقة اللي كنا نلعب فيها أسيويا. لذلك كان يعتمد على التكتل الدفاعي والانطلاق على عبر التعمي، وكان الله يشفيه كمان كانوا عندنا يزن يعني، والآن عندنا موجود يزن وعندنا علي علوان ممتازين جدا ومرضي ممتاز جدا بالعمليات الانتقالية من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. وهذا طبعا الفريق النمساوي اللي شفت له يعني بعض اللقطات من اليوتيوب يعني لا يجيد التغطية الدفاعية القوية بدي أقول لك، أو عملية الالتحام عندهم حتى ضعيفة. لذلك فقط ما أخشى أنه يعني أنه فقط أنه عملية الضغط على لاعبنا إحنا هو ممكن يعني ما يعطيه مساحات. إذا أعطوا مساحات للتعمري لاعب مهاري، علي علوان لاعب مهاري، الرجدان لاعب مهاري. لذلك يجب تنوع الخيارات من تصويب، من تمرير بيني، من تمرير أرضي، نجرب كل الخيارات وإن شاء الله يعني نكون إحنا بقمة أدائنا بإذن الله. خصوصا المباراة والمباريات اللي لعبوها العرب بدنا نقول إحنا كانت دافع إن وحافز إن إنه إحنا نقدم مثل ما قدم، على الأقل نقدم مثل ما قدموا أخواننا العرب
0: إن شاء الله. هذا ما ننتظره. الأخ جهاد الشمالي يتوقع فوز النشامة بهدفين مقابل واحد، الأخ مؤيد ربابعة يتوقع فوز النشامة بهدف مقابل لا شيء. تفاؤل كبير لدى الجماهير الأردنية كابتن ناجح، إن شاء الله يترجم على أرض الواقع إلى نتيجة إيجابية وأداء بطولي من منتخب النشامة، لكن ألا نخشى من رهبة المباراة الافتتاحية الأولى في تاريخ الأردن في كأس العالم؟ هذا ما اعترف به موسى التعمري أيضا.
2: أكيد أكيد يعني في إشي في خش دائما في الظهور الأول، بس أصور اللاعبين يعني معظم اللاعبين محترفين يعني هو بس يدخلوا بالفورمة أول 15 دقائق بنسوا الرهبة وبصير يلعب مثل ما بده. هو أنا دائما بقول اللاعب لما بلمس الكرة أول لمسة بالمباراة هو يلمسها ويمر الباص صح بظل ماشي على فكرة، أما إذا بلش غلط بظل غلط. لذلك إحنا الأولاد رايحين يكونوا حذرين ورايحين يمتصوا الاندفاع النمساوي اليوم فيما لو يعني هاجموا الاندفاع للأمام مش الاندفاع للوراء. لذلك يعني احنا فريقنا صور انه راح يتجاوز هاي المرحلة حتى لو كانت مباراة كأس عالم. هم لعبوا تحت ضغوط اكبر منها بجوز بقطر وبالسعودية ولعبوا مباريات ايضا ودية، لذلك لاعبين النجوم ما بتأثروش حتى بهاي الامور. نعم في حمى قبل البداية تنتهي خلال 10 دقائق فقط.
0: كابتن ناجح، قبل مباراة منتخبنا هناك مباراة الأرجنتين والجزائر التي ستكون الساعة 4 فجرا، ما توقعاتك لهذه المباراة؟
2: والله أنا شفت فريق الجزائر عريف قوي جدا، الكرات الثابتة خطيرة جدا على أي فريق بيمارسوا معها. لذلك القامات اللي عنده ممكن تأهله أنه يتعادل هو الفريق الأرجنتيني. يعني مش ذاك الفريق اللي احنا بنعرفه او السمعة الميسية مثل ما بقول تبعين ميسي مش مستواه كلياته بشكل عام. انا كنت بامريكا وكنت احضر ميامي يعني هناك كنت اشوف المباريات، مش ذاك المستوى اللي شفناه مثلا بكأس العالم او مثل ما فكرتنا عنه. لذلك الجزائر فريق قوي جدا، وانا ما اخشاش غير على فريقنا حتى بس من الفريق الجزائري فقط.
0: تمام، شكرا جزيلا لك الدكتور ناجح ذيابات، المدرب الوطني والمحلل الفني والمحاضر الآسيوي. إن شاء الله التوفيق يا رب لمنتخب النشامة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب النمساوي. شكرا دكتور ناجح.
2: العفو، بهمتنا وبهمتكم وبهمة جلال سيدنا والجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا، حياك الله.
2: أهلين.
0: إذن الثلاثي العربي الأردن العراق والجزائر ستلعب في سهرة اليوم وفجر الغد، اختبارات صعبة جدا في بداية المشوار في كأس العالم. المجموعة العاشرة الجزائر مع الأرجنتين، ثم منتخب النشامة مع النمسا، وكذلك بالنسبة للمنتخب العراقي سيلتقي مع المنتخب النرويجي في المجموعة التي تلتقي فيها فرنسا والسنغال. مباريات صعبة لا شك في الجولة الأولى للمنتخبات العربية. المنتخب العراقي سيلاقي النرويج الذي يتميز بوجود عملاقه المهاجم إيرلينغ هالاند، بينما تصطدم فرنسا مع السنغال على وقع ذكريات مونديال 2002 المخيبة بالنسبة للفرنسيين. المنتخبان العراقي والنرويجي في بوسطن بطموح الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من طموحهما في التأهل للدور الثاني.

طبعاً المنتخب العراقي كان المنتخب 48 والأخير الذي تأهل إلى المونديال بعدما خاض 21 مباراة شاقة في التصفيات أكثر من أي منتخب آخر، فحجز بطاقته للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في المكسيك عام 1986، حينها خسر العراق المباريات الثلاث بفارق هدف واحد في كل مرة، فيما يبقى التوقعات يعني متواضعة صراحة للمنتخب العراقي في مجموعته هذه الصعبة جدا أمام فرنسا المرشحة لللقب، النرويج المرشحة لتكون الحصان الأسود في البطولة، والسنغال التي فازت في نهائي كأس أفريقيا على المغرب بهدف مقابل لا شيء. لا شك مباراة صعبة للمنتخب العراقي الذي نتمنى له كل التوفيق، له أيضا وللمنتخب الجزائري الذي سيواجه الأرجنتين. إن شاء الله نكون على قدر الطموحات والتوقعات بالنسبة لمتابعي إذاعة حياة اف ام. سنكون معكم ابتداء من الساعة 6:30 من فجر الغد لتغطية مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب النمساوي، ننقل لكم الأجواء في عمان في أمريكا، كذلك سيكون معنا محلل متميز إن شاء الله للحديث عن المباراة، نقل إذاعي للمباراة.

0: أصداء المباراة، وإن شاء الله نفرح معا بفوز المنتخب الوطني.
1: يا لجمال الأردن.
2: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي،
3: النشامة لا يرون إلا الابتسامة.
2: النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026. تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
1: هدف للنشامة.
2: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
4: بس انت ردك وقول النشامة.
2: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.
0: ما زال بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم عن مباراة المنتخب الوطني ونظيره النمساوي. الأخ وضاح الوزني يقول جميع المنتخبات الأوروبية مستواها متأرجح، وستكون هناك مفاجآت كبرى في كأس العالم. إن شاء الله المفاجأة الكبرى تكون بتأهل منتخب النشامة إلى الدور الثاني عبر مجموعة صعبة جدا. يقول إن شاء الله موسى التعمري وعود الفاخوري سيسجلون أهداف اليوم. عبد الله العمارة لح تنتهي المباراة 1-1 والعلم عند الله. أيضا شكرا للكلام الجميل من عمر أبو الهيجاء الذي قال هذا ليس منتخبا فحسب، بل هو وجه الوطن حين يبتسم، فيه شيء من الجنوب من صبر أيضا جباله وكرم بحره، وشيء من الشمال من دفء أهله وخير سهله وقمحه، فيه صلاة مسجد وجرس كنيسة، وفيه من لم يكن الوطن مسقط رأسه لكن صار مهو فؤاده. شكرا لهذا الكلام الجميل من مشجعي المنتخب الوطني من الأردنيين النشام أيضا والنشميات الذين ينتظرون بفارغ الصبر. الكل جهز نفسه لحضور هذه المباراة، كيف لا، ومنتخب البلد منتخب النشامة يمثل ملايين الأردنيين في الداخل والخارج في مشاركة أولى في كأس العالم. نسأل الله التوفيق لمنتخب الوطن في هذه الرحلة المونديالية الحالمة. أن تكون في كأس العالم ليس شيئا سهلا، قد ينظر البعض إلى كرة القدم على أنها حدث عابر عادي، لكن أبدا هو مخطئ كثيرا من يعتقد ذلك. كرة القدم أصبحت في واجهة الشعوب والأمم من كل النواحي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية، كل شيء متعلق بكرة القدم حاليا. وإن شاء الله كلنا دعم وأمل بمنتخب النشامة، برجال منتخبنا، بتحقيق ظهور طيب مشرف بغض النظر عن النتيجة. ننتظر أداء رجوليا مهما كانت النتيجة، سندعم المنتخب الوطني حتى آخر صافرة من مبارياته في كأس العالم. أمس المنتخب المصري افتتح مشواره في كأس العالم التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في ملعب لومن فيلد، هدف منتخب الفراعنة الوحيد جاء بتوقيع اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 20، سجل أول هدف مونديالي له وانضم لقائمة هدافي منتخب الفراعنة التي تضم الثلاثي محمد صلاح وعبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني. من جهته تعادل المنتخب الإيراني مع نيوزيلندا في نفس المجموعة بهدفين لمثلهما، المجموعة السابعة، فتقاسم منتخبا إيران ونيوزيلندا الصدارة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف على منتخبي مصر وبلجيكا. في الجولة القادمة مصر ستلتقي مع نيوزيلندا، بينما تلتقي بلجيكا مع إيران. أصبح عبد الإله العمري صاحب أول هدف عربي يهز شباك منتخب أورغواي على مدار تاريخه في بطولة كأس العالم. أحرز عبد الإله العمري مدافع نادي النصر السعودي هدف الأخضر بعدما تابع كرة مرتدة من موسليرا حارس مرمى منتخب الأورغواي في المباراة التي انتهت بهدف لمثله بين الأخضر السعودي والمنتخب الأورغواياني. أسعدنا لا شك أداء الأخضر السعودي، لكن ما أزعجنا بعد المباراة وأثار حفيظتنا هو منح الاتحاد الدولي جائزة رجل المباراة لفيدريكو فالفيردي لاعب المنتخب الأوروغوياني، بينما كان صراحة محمد عويس حارس مرمى المنتخب السعودي أفضل لاعب في المباراة بدون أدنى شك، بالنظر إلى الدور الكبير الذي قام به والحفاظ على شباك المنتخب السعودي. تصدى لتسع كرات خطيرة جدا، وهو الرقم الأعلى في البطولة حتى

الآن من المنتخبات العربية التي ظهرت، المنتخب الوحيد الذي خيب الآمال هو المنتخب التونسي الذي تلقى 5 أهداف من السويد، فجاء القرار سريعا بإقالة المدرب صبري لموشي وتعيين المدرب الفرنسي هيرفي رينار لقيادة المنتخب التونسي في المباريات القادمة في المونديال. يضع مسؤولو الاتحاد التونسي كل ثقتهم بالمدرب هيرفي رينار الذي يمتلك سجل حافل في كرة القدم الإفريقية.

0: شكرا لكل من شاركنا من الإخوة المتابعين. أرجو أن تكونوا معنا في 6:30 من صباح الغد لنقل مباشر إن شاء الله عبر السوشيال ميديا وكذلك عبر أثير إذاعة حياة اف ام، نقل مباشر لكل مباريات المنتخب الوطني ابتداء من مباراة النمسا.
1: يا لجمال الأردن!
0: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي، النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026. تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
1: هدف للنشامة!
0: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
2: بس انت ردت جول النشامة!
0: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم. قبل الختام نذكر بمواعيد المباريات، الموعد الذي لا ينسى بالنسبة لكم، وقد ضبطتم ساعاتكم بكل تأكيد على 7 صباحا، وقبل ذلك طبعا لكن انطلاقة المباراة في 7 صباحا بين الأردن والنمسا، منتخب النشامة وأولى مبارياته في كأس العالم. لكن السهرة ستبدأ قبل ذلك بكثير، في 10:00 من مساء اليوم فرنسا تلتقي مع السنغال، 1:00 بعد منتصف الليل العراق مع النرويج، 4:00 فجرا الجزائر مع الأرجنتين، وفي 7 صباحا منتخب النشامة يلتقي مع المنتخب النمساوي. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في 6:30 من صباح الغد مع استوديو تحليلي ونقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره النمساوي، وكل الدعم إن شاء الله للنشامة في هذه المباراة. إلى اللقاء.
3: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
4: أصداء المونديال برعاية
5: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: يا لجمال الأردن!
0: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي، النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026. تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
1: هدف للنشامة!
0: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
2: بس انت ردت جول النشامة!
0: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.

0: أف أم نحبك يا رسول الله.
1: يا لجمال الأردن.
2: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي.
3: النشامة لا يرون إلا الابتسامة.
2: النشامة في كأس العالم وحياة أف أم معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026.
1: الأردن يا الأردن.
2: تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
1: هدف للنشامة.
2: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
4: بس انت ردك وقول النشامة.
2: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشر والناس أجمعين. نحن الآن مع رسول الله في الغار. يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور عند الفجر تقريبا، أو ربما قبل الفجر بقليل، فيصعدان إلى هذا الغار. أنا طلعت هذا الغار على فكرة، صعوده صعب جدا جدا، اليوم موجود على درج، ومع ذلك تحتاج تقريبا ساعة ونصف. تخيل كيف يصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الليل في العتم. فقريش في المقابل جن جنونها، مسكوا علي بن أبي طالب، سحبوا ضربوا. أين محمد؟ قال ما بعرفش، لم أره. أين هو؟ فقالوا فش إلا صاحب أبو بكر. فذهب هؤلاء المجرمون إلى بيت أبي بكر، طرقوا الباب، فتحت لهم أسماء، فقال لها أبو جهل. فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين أبي. فلطمها على خدها حتى إنه الحلق القرط تبعها طار من شدة الضربة، من كثر ما هو مغلول. كان فاحشا، كان خبيثا هذا المجرم. واجتمعت قريش فورا في دار الندوة، يعني أفلت محمد، هذه مصيبة بالنسبة لهم. فأعلنوا عن جائزة ضخمة، دية القتيل 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. إيش ما كانت الطريقة، شو ما كانت الوسيلة، يأتون بمحمد، لا يصلن محمد إلى يثرب. هذه بالنسبة لهم المهمة الأولى. طبعا فكرتهم الأولى إيش هي؟ أنه محمد سيتجه شمالا باتجاه المدينة ويسرع في الطريق حتى يصل بسرعة إلى المدينة قبل ما يوصل الطلب. هذه الفكرة الأولية الأساسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فكرته بالعكس تماما، أنه يروح جنوب يضللهم ثم ينتظر 3 أيام، يعني بعيد بس عنهم 10 كيلومتر لا شيء، وينتظر 3 أيام حتى تهدأ الدنيا، ثم بعد ذلك يتحرك. وفي هذه 3 أيام كان عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، بيسمع، كان غلاما، كان بيروح بمر في مكة بيسمع، وبعدين بيجيب الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتيجي أسماء، بتجيب الزاد، وبيجي عامر بن فهيرة الراعي، كان يرعى الأغنام حتى يعفي على الأثر. فبالتالي لاحظوا التخطيط الكامل في الموضوع. وانطلقت قريش تبحث في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في هذا الغار. أبو بكر رضي الله عنه بالرغم من كل شيء، وصل المشركون إلى الغار فنظر إليهم أبو بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة نائما على رجل أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه نظر في الغار. طبعا هم كيف وصلوا الغار أصلا؟ هم راحوا لفوا الدنيا كلها، فصاروا بعدين يشكوا في حالهم لما قطعوا تقريبا نصف الطريق في الشمال ولم يجدوه، فقالوا لعله خدعنا وذهب جنوبا، وصاروا يبحثوا في الجبال ويبحثوا في كل مكان، فوصلوا إلى باب الغار. الغار على فكرة بابه هيك بينزل لتحت شوي، يعني نزول. فوقفوا على باب الغار وهم ينظرون في الجبال وبيطلعوا حواليهم. فأبو بكر رضي الله عنه عند ذلك ارتعب رعبا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يبكيك يا أبا بكر؟ ليش خايف أنت؟ قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. وفي رواية إيش قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله إن قتلت فإنما أنا امرؤ واحد، أنا رجل، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. كلمة نزلت في القرآن بعد ذلك. وبعد 3 أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الغار. على فكرة في عندي نقطة صغيرة هنا، المعلومة أو القصة المنتشرة أنه والله كان في الشبك العنكبوت والحمامتين وكذا، هذه على الأرجح يعني متأخرة، يعني لم تحدث على الأصح، يعني لما تم تحقيقها وجدنا أنه هذه القصة مع أنها جميلة، لكنه هذه القصة على الأرجح لم تحدث، ولا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فعليا. اللي بهمني هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خفضت الطلب عليه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسماء بالطعام وأعطتهم إياه، وربطت، شقت نطاقها اللي هو الحزام، وربطت الطعام في الجمل، ولذلك سميت ذات النطاقين، من هون إجاها ذات النطاقين اسمها. وكان الهادي لهما في الطريق اللي بده يأخذهم في الطريق رجل من يعني من أعرف الناس بالصحراء، اسمه عبد الله بن أريقط الليثي. عبد الله بن أريقط على فكرة كان مشركا، ومع ذلك كان مؤتمنا، ليه؟ لأنه بالنسبة له يعني سمعته أهم شيء، وبالتالي كان مؤتمنا ما بيفشي أسرار زبائنه بين قوسين. فلذلك استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقة الليثي مع أنه مشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتعامل مع الناس باعتبارهم فعليا يعني بشرا، ما عندوش مشكلة يتعامل مع هذا أو ذاك. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على جمل واحد وعبد الله بن أريقة على جمل آخر، وانطلق هذا الركب النبوي. سار في طريق غريبة صعبة، دخل أكثر باتجاه اليمن، ثم سار باتجاه البحر، راح انعطف إلى الغرب إلى البحر، ثم بدأ يسير بشكل مثل يعني عندما رأيته خط السير فعليا يبدو لنا مثل شكل الحية لف حوالين الطريق الفعلي. فبالتالي في هذا الطريق الصعب فعليا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير متيقنا، وأبو بكر يكثر الالتفات يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا وصل الطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلهم سراقة بن مالك. سراقة بن مالك وصل إليهم، وهذه يعني معروفة القصة، وصل إليهم لما واحد من الناس قال قد رأيت أسودة في الصحراء فلعلها محمد وصاحبه، فقال لهم لا لا لا هؤلاء أعرفهما فلان وفلان، وقد عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مسرعا على فرسه عثرت به الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. لاحظوا تتدخل العناية الإلهية مرة أخرى في حال الحاجة، فعثرت به الفرس، قام مرة أخرى حاول فعثرت به فرسه مرة أخرى، وخرج لها غبار ساطع. فبيقول فوقع في نفسي أن أمر رسول الله ظاهر، فناداهما بالأمان، قال عليكما يعني أعطياني الأمان وعليكما الأمان يعني بيني وبينكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقدم تعال. فهنا لما سمح له مع عثرة الفرس جاء وقال قد جعل قومكما فيكما الدية، وقد فعلوا يعني كل شيء، وإني حدث معي كذا وكذا وكذا، وعلمت أنك محفوظ، ووقع في نفسي أن أمرك ظاهر، فمرني يا محمد إيش بدك مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يعني أخفي عنا، انتهى الموضوع، لا أريد منك شيء. فقال أبشر على رأسي. وهنا تذكر رواية جميلة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف لو لبست سواري كسرى. كسرى ملك فارس، واحد مطارد، كل الدنيا بتدور عليه، ويعد هذا الرجل بسوار كسرى. شيء عجيب، شيء يعني سبحان الله العظيم، اليقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا على فكرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بكنوز كسرى إلى المدينة بعد فتح المدائن، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس أين سراقة بن مالك، وكان في ذلك الوقت قد أسلم. فجاء سراقة شيخ كبير فقال له عمر هاك سواري كسرى مثل ما أمرك رسول الله، فلبس السورين ثم أعادهما إلى بيت المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وردت روايات جميلة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق العظيم، في هذا الطريق الصعب، وفي هذه الرحلة العظيمة. من الروايات الجميلة رواها أبو البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بيقول إنه في يوم من ذات الأيام كنا في الطريق، يعني مررنا عند صخرة فرأينا هذه الصخرة فيها ظل، فسويت مكانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونام، وخرجت أنا أبحث حوالينا فمررت براعي، فقلت له يا غلام أتحلب؟ يعني إيش رأيك تحلب لنا شوية حليب؟ فقال نعم، فحلب له حليبا وأخذ الحليب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن. فيقول أبو بكر وصببت عليه ماء حتى برد أسفله، يعني برد الأسفل، ثم استيقظ رسول الله، يعني وافيت رسول الله وقد استيقظ، فشرب رسول الله حتى رضيت. لاحظوا يعني شرب رسول الله حتى رضيت أنا، يعني حتى ارتويت أنا. هذا من حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قصة مشهورة جدا لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بامرأة اسمها أم معبد الخزاعية، كانت جالسة في خيمتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين عندك حليب؟ فقالت ما عندي غير هالشاة، هذه يعني تعبانة. فاستأذن رسول الله في حلبها، وفعلا سمى الله ودعا بالبركة وحلب لها جفنة عظيمة جدا، ثم شرب منه وشربت هي وشرب أبو بكر وشرب الجميع، وأكمل رسول الله طريقه. فلما جاء زوجها سألها فوصفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا والله لا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد والله هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت في ذلك سبيلا. في اليوم التالي السيدة أسماء تقول: سمعنا مناديا، لا ندري من الجن ولا من وين، من هو ينادي في أبيات من الشعر يقول: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. الهجرة النبوية الشريفة حدث بارز وهو أبرز أحداث الإسلام على الإطلاق، لذلك انتبه المسلمون، انتبه العبقري عمر إلى أهمية هذا اليوم فأرخ به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة 13 سنة في مكة، ثم لما هاجر من هنا كانت الهجرة. إذن طور جديد، انتقل من الضعف إلى القوة، من الوحدة إلى الجماعة، من الدعوة إلى الدولة، ولها معان كثيرة. حق على المسلمين الكرام أن يبتهجوا في هذا اليوم، أن يقرأوا السيرة والسنة، وأن يفكروا في هذه الأفكار ليستقبلوا حياة سعيدة بالاقتباس من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر. لأن فكرة الهجرة فكرة غاية في العمق الكرام، هي معنى من معاني التضحية والفداء. ما من منهم إلا ضحى، وصهيب لما ترك المال خلفه هاجر وترك المال، قالت له قريش جئتنا فقيرا تخرج فقيرا، فترك المال وهاجر. قال له النبي الكريم ربح البيع أبا يحيى. هذا المعنى. ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك كل شيء. ولما نزل في فتح مكة، أين تنزل يا رسول الله؟ في دار. قال وهل تركت لنا قريش من دار؟ أخذت أموال. إذن كانت هنالك تضحيات، كل الناس شاركوا فيها، كل بحسب قدرته. هناك معنى من المعاني الكرام اللي هو حسن الصحبة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبة أبو بكر، أبو بكر اختار صحبة رسول الله، وكان حريصا على هذا. هذا معنى من المعاني، من صاحبي في الحياة، من صديقي، من خليلي، إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حرص على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه إذ يؤرخ القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. درس من المعاني الرائع الحقيقة. من أهم دروس الهجرة لا تيأس، لا على المستوى الشخصي ولا المستوى الجماعي. المستوى الشخصي مطلوب، الحياة كلها فتن، كلها ابتلاءات، ولكن هنيئا للصابرين، وفي الحديث عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له. أما على السبيل الجماعي ما أحد أن ينظر إلى فداحة الواقع ويقول انتهت عملية التغيير ونحن ذاهبون إلى ضياع. لا تقل هذا، أرباب الدعوات لا يقولونها، الأنبياء لم يقولوها، لا لليأس أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعرض نفسه على القبائل، وكان يقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، إلى غير ذلك. وكان ما قضاه الله وقدره من إكرام أهل المدينة، الصحابة الأنصار الذين قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هنيئا لهم بهذه الصفات الرفيعة. دعونا الكرام مع بعض المشاركات من أخينا بدر. أولا بدر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي.
2: يا سيدي في زوج أختي، أنا كان متورث من أختي نص لأنه عنده مش أولاد.
1: يعني هي ماتت صح؟
2: توفت.
1: طيب
2: وظل له النص واحنا نص الإخوة.
1: صح.
2: النص اللي له قبل شهر توفى، وله أخ وحيد.
1: وحيد؟
2: راح حولوا اسم النص باسم أخوه.
1: لا هلا يعني هو حول ولا أصلا هو أخوه الوحيد يرث بكامل المبلغ فكرة؟
2: فعملوا حصل إرث، سجلوا الحصة اللي له زوج أختي هذا باسم أخوه اللي هو الوحيد الحي من الأخوة.
1: هيك كلام صحيح 100%.
2: بعدين فتشوا في الأوراق لما توفى أولاد أخوه.
1: طيب.
2: لقوا عامل وصية.
1: طيب شو بتحكي الوصية؟
2: وصية كانوا يعني يعطوا كل واحد شوية مصاري من
1: غير الورثة.
2: من غير الورثة، هم هذول أولاد أخوه.
1: من غير الورثة. طيب.
2: وهو ذلك وصية ما همش خبر فيها، لما توفى فتشوا لقوا الورقة هذه.
1: ممتاز.
2: هلا أخوه هذا اللي هو الوحيد اللي بتفرسه، قال لهم يا عمي هذه الوصية مش موثقة وما بعترف.
1: السؤال، الوصية مكتوبة خط اليد؟
2: خط اليد.
1: وموقع من الميت؟
2: موقع بس.
1: وفي شهود عليها؟
2: لا ما في شهود، حتى بتوز حتى لو عليها شهود بعترفون.
1: ما هو بدنا مدى الثقة في هذه الوصية، يعني هل الأخ واثق في هذه الوصية ولا قد تكون مدعاة ومكذوبة؟
2: ما أظن ليش تكون مدعى أو.
1: وهل خطه ولا مش خطه؟ هنا سؤال.
2: هو اتصل إنه خطه.
1: طب هو هل كانت عند طرف من الأطراف أمين عليها، يعني يعرف القصة؟
2: لا هو في أكيد اثنين وقعوا أو واحد.
1: يعني في شهود عليها ولو مشاهدة؟
2: في بس أولاد أخوه نفسهم هذول اللي هم بيطالبوا إنه يعني لهم حصة معه.
1: طيب هل المبلغ كبير اللي تاركه لأخوه النصف؟
2: والله إيش هو تسوى لها 80
1: وإلو 40 وإحنا 40 لما بدنا. طيب بارك الله فيك، تكرم يا أخي بدر.
2: تفضل
1: تفضل.
2: هل مطلوب توثيقها ولا ممكن تمشي بدون توثيق إذا كان في ثقة من الشخص اللي طيب. كتبها؟
1: يعني قصدك هل هذه الوصية واجبة التنفيذ أم لا؟ صح؟ يعني بعون الله سأجيبك إن شاء الله.
2: أخو مثلا قال لا أنا ما أعطيش حق اللي جيبوا لي إياها موثقة من المحكمة.
1: المحكمة مستحيل، إذا الطرف الذي كتبها إذا ما وثق في المحكمة مستحيل أن توثق في المحاكم. مستحيل.
2: بطلع عملية الثقة يعني.
1: صحيح هي الثقة، ولكن في بعض الجوانب سأشير إليها بعون الله. تكرم يا أخي بدر، أشكرك يا حبيبي. يعني سؤال مهم يا كرام، سأعود إليك ولكن بعد ما نكمل موضوعنا يا كرام. إذا لا يأس أبدا، بدنا نظل نغالب هذا الواقع حتى نحاول قدر المستطاع نبرد أمام الله. وهذا بحاجة الكرام إلى إتقان، بحاجة إلى تخطيط، بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم خطط فاشترى دابتين وخطط، ومتى الموعد كان يعني بإذن من الله تعالى. ولما سار عليه السلام سار سيرا طبيعيا وفق السنن والقوانين، يعني الإسراء والمعراج كان رحلة علوية وكان معجزة لأنه خارق الزمان والمكان والقدرة، لكن الهجرة حدث سياسي، حدث فيه تخطيط، أخذ الدليل في تزود إلى غير ذلك، مما يؤكد أنه على المسلمين أن ينتبهوا. وعندها ما بيعتمدوا على أنفسهم، مع كل هذا الإعداد وهذا التخطيط اعتمادهم على الله فقط، ما في غير أن الله تعالى تعهد إلى رسوله وقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكثير من أهل العلم يرون أن معاد أصلا من أسماء مكة. طيب قصص كثيرة في الهجرة، لكن فكرة الهجرة يا كرام ترك مكان لمكان أو ترك فعل لفعل. بالهجرة المكانية لا تنقطع إلى قيام الساعة. أما حديثه عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، قصده عليه السلام الهجرة المخصوصة، أي من مكة المدينة انقطعت بعد فتح مكة، فمن أراد أن يأخذ أجرها وفضلها نقول له انتهى الزمن، كما نقول الوقف الحج عرفة، بعد ما يخلص عرفة كيف بدك تحج؟ فانتهى. إنما في هجرة من مكان فتنة إلى مكان أمن، من دار كفر دار إسلام. وفي هجرة معناها غاية في الأهمية، وهي أن تهجر المعاصي والسوء والخلل والابتعاد عن دين. والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه الهجرة بالمعنى الإيماني. إذا الهجرة ذات معنى سياسي، ذات معنى قيمي، ذات معنى اجتماعي، ذات معنى سياسي بارع الكرام، أن تهجر المعاصي إلى طاعة الرحمن. الله يجعلنا وياكم ممن يهاجر إلى الله في كل وقت وحين. طيب سأل أخي بدر سؤالا هاما الكرام، بهذا الوضع ماتت زوجة، طيب من يرثها؟ ورثتها الزوج، وفيش إلى أولاد، الزوج له النصف، هذا نصا في كتاب الله. الآن النص الثاني ذهب الإخوان وخواته ما في إشكال. الآن هذا الزوج الذي أخذ النصف ليس له بعد وفاته إلا أخوه، هذا الأخ ينفرد بكامل التركة، كما قالوا لا والد ولا ولد إلا أخ، فينفرد بكامل التركة. ولكن ظهرت وصية. الآن هذه الوصية عبارة عن دعوة، هذه الدعوة نحن بين خيارين، إما أن يصدقها أخوه من باب الثقة وقد يطلب اليمين منهم، اقسموا بالله تعالى أن أخي كتبها وأنكم شهدتم كتابتها. إن صدقهم أو طلب منهم اليمين فهو ملزم بدفع الوصية بحدود الثلث طبعا. الآن لو أنهم عجزوا عن الإثبات أو نكلوا عن اليمين ما بدهم يحلفوا، أو هو شاكك فيهم، وهذا قد يحصل. أنا أذكر بعض الحالات صدقا أعرف بعضها، أنه بعد وفاة والدهم وكانوا يعلمون، أنا بعرف حال الحالات، كانوا يعلمون أن والدهم رجل غني لا يأخذ من أحد شيء، جاء واحد يدعي أنه أخذ مني مبلغ فلاني كذا كذا، ما الواجب؟ قوله عليه السلام. الآن إذا صدقوا كان بها، ما صدقوا من فعل قواعد الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من المدعي؟ أنت يا من تدعي أنه في وصية بدك تثبتها. فالقضية إن شاء الله الله يجمع الصواب، وإذا أقارب يعني من باب التصديق والثقة بيكون أفضل، ويمكن اليمين يحل إشكال إن شاء الله. الأمر سهل، لكن هذا هو الجواب العلمي إن شاء الله. قضية الآن أنه يجيب وصية، المحكمة ما بتعطي وصية لأي إنسان أبدا إلا إذا هو ذهب إلى المحكمة وأوصى ووثقها وجاءت منظمة، أما غير هيك مستحيل مستحيل. سؤال مهم يكرام حول ما يشتري الإنسان وما يبيعه، السيارات وأشياء كثيرة والأدوات الكهربائية، فهل واجب ذكر عيوب السلع؟ والله هذا الواجب، لكن عيوب السلع يعني أحيانا في قضايا ظاهرة مقبولة، لكن مشكلة في العيوب الباطنة التي لا تعرف إلا بالممارسة، هذه من باب الأمانة والديانة يجب أن يقول. يعني حتى لو ذهبت بالسيارة الآن إلى الفاحص مش رح يعرف، لأنه مش رح يعيش معها، يعني هو بفحصها خلال ساعة من النهار، بيكشف بعض الأشياء إذا كانت ظاهرة، وإذا كانت غير ظاهرة بالاستعمال. فمن كتم شيئا موجودا من العيوب الخفية اللي راح تغلب الإنسان في نوع من المخادعة بصراحة، في نوع. ولذلك المسلمون نصحة ويعني والمنافقون غششة بصراحة، فيا نساء بكون ناصح يا بكون غش. وإحنا بالنسبة لنا نفهم قول النبي سام الدين النصيحة، إذا هذا من تمامنا. الآن إذا كان هذا صاحب السيارة لا يعلم، كأغلب الناس ما يعني سيارته ما فيها أعطال يعني خارج عن المألوف، أشياء بسيطة، ممكن نقول والله أنا بفضل تفحص عند إنسان خبير وأنا بريء الذمة، كمان جيد، بس بشرط ما يكون في شيء مخفي لا يعلم إلا بالممارسة، هذا كثير مهم. ذاك صحابي كان يخدع في البيع، فقال له النبي عليه السلام اشترط أن لا خلابة. ذاك لو أن إنسان اشترط على اللي باعه أي شيء قال له بشرط أن لا أكون مخدوعا لا في السعر ولا في هذا فهو ملزم. ويا ليت الناس يا ريتهم يعني يلتزمون بكلامهم حجة قاطعة بدأ. لكن أين والزمان تغير، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مستقبل حياة البشر إنه الأمانة رح تكون نادرة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، كن هذا الأمين حتى يكثر الأمناء إن شاء الله تعالى. كان في سؤال هنا من معلم من تعليم معين كذا، فيطلب منه المدير المباشر رفع علامات الطلبة. على كل حال هذا سؤال مهم الكرام، لعل بعض المعلمين يحتاجون إلى هذا الجواب، سأكون معه وما غيره بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: دانش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا

0: 20
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجامعات. الأصل الكرام أن يترك المعلم وطلابه فهو يختبرهم وهو يقدر مواهبهم، لكن إن صار في تدخل ضمن يعني رأي الإدارة وخطة الإدارة برفع علامات الطلبة ممكن أن يقبل، بس بشرط مؤكد أن يكون الرفع عادلا بنفس المستوى. يعني بدك ترفع نسبة الناجحين بدك ترفع للجميع، والأصل هذا عدم التدخل، ولكن أحيانا يقع المعلم بين ضغط الإدارة، إما أن تفعل وإما مشكلة. فعندها المهم أن لا يكون في والله واحد راسب بدنا ننجحه وعلى حساب الأخير، إنما إذا رفعنا كل معدلات الطلبة ترتفع نسبة ضمن شيء مقبول معهود في مثل هذا الوضع يمكن، والله أعلم، مع أولوية عدم التحرك. غريبة يا كرام أن يتهاون الشباب بيقول أنا أراسل فتاة والله هيك لعب، فهل علي من إثم إذا لم أقترن بها؟ أصلا أنت آثم، أصلا أي علاقة يكرام بين شاب وفتاة لا يمكن أن تقبل أبدا. واليوم الخلوة يكرام، زمان الخلوة كانت أن تراها فقط، اليوم أن تشاهدها بينك وبينها عبر رسالة التواصل، بينك وبينها كاميرا، والله لما ماذا يدور، هذا كله حرام. ما بصح ابتداءا، يعني لا بصح تطلع معها ولا تشاهدها ولا تراسلها وحدك وبعدين وتتسلى بها. طب هل إذا فعل بأختي لك مثل هذا أترضى؟ طب هي الفتاة أصلا هي غافلة، احتمال أن تبني أمالا على مثل هذا التواصل إلا مشروع وغير صحيح، وبعدين تتراجع وتتركها نهب الضياع، والله هذه جريمة مركبة قطع لا يجوز. ما بصح تعامل الفتاة أصلا، عجبتك تروح على بيت أهلها تطلبها كما يطلب الناس، خلاف ذلك ما بصح. هذا العبث في حياتنا يكون المعاصرة في خلل كبير، وهنا أنصح بالابتعاد يكرام عن ما نشاهد في الإعلام، للأسف ما نشاهد في الأفلام في المسلسلات أغلبه مصطنع وحب موهوم

0: وحتى لباس النساء وبتنام مزينة وبتصحى مزينة، مش هيك النساء؟ الحياة كلها فيها، لا أنت دائما يعني مرتب الهندام ولا هي مرتبة الهندام، هذا كله تصنع، وأغلبهم يجوز لا ينجحون في حياتهم. فلا تأخذ أنه هذه الصورة المعيارية، والله أعلم. على كل حال، طيب، كان هنا في بعثوا لي فيديو واحد من الناس لإنسان لطالما حذرنا منه، ما بدي أذكر، ولكن هذا الرجل متلاعب، يتلاعب بالدين، يتلاعب بالفقه، يتلاعب بالعقائد، قطعا أي إنسان الكرام يأتي ليتلاعب بالمعلوم من الدين بالضرورة، لما أقول معلوم من الدين بالضرورة لا يقبل النقض ولا يقبل النقد بالدال، لا يقبل مثل هذا، يتهم مباشرة. إذا به يصرح الآن أنه هو يعني ما إله أي موقف من أي دين من الأديان، كلهم كويسين، وهو ينتمي إلى الديانة الإبراهيمية، هذه الديانة السنة الإسماعيلية التي لا وجود لها، لأن عندنا في القرآن ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأيها المسلم ارفع رأسك وقل نعم أنا على ملة إبراهيم، بمعنى أنه رسالته لا تخالف رسالة محمد عليه السلام. إنما بهذا الوضع اليوم السياسي هذا كلام خطير، وهذا إنسان يعني سبحان الله كشف بهذا الأمر. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية وسائل التواصل وخطرها، والله خطر على الجميع، وحتى في الغرب الكرام صارت هناك دعوات إلى الإقلال منها أو إنهائها للطلبة حتى يركزوا في دروسهم. الطالب بحاجة تنمية مهاراته العقلية والتفكيرية والذهنية، أما هذه مشتتات، إذا والله بتشتت كبار السن وبتشتت العلماء، فكيف بالطلبة الذين هم بحاجة إلى التركيز في العلم؟ ولذلك الآباء هذه مهمتهم والدولة هذه وظيفتها، يا ريت لو أنهم استطاعوا أن يقيدوا هذا الأمر بشكل كبير. بتسأل أحد الأخوة حول قضية يحضر المباريات يعني من خلال ريسيفر بفك الشفرة، ما في مشكلة، مجرد المشاهدة ما فيها شيء، أنت مش راح تتاجر بهذا المنتج، أنت بدك تشاهد المباراة، أنت يسرت لك خير وبركة، ما تيسرت من خلال أي قناة والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال حول الميراث، إنه والله سمع حضرته إنه والله الوصية الواجبة يعني ليست شرعية، هذا كلام غير صحيح، إنما الآن لك أن تسمع أن هذا من مسائل الخلاف، نعم من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، وجماعة الفقه الإسلامي فقه متحرك، أحيانا في بعض التغييرات تتغير، مش الدين يتغير، لا، أصلا هي مسائل اجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية قد تتغير ولا يضر، في بعض الدول ما أخذت بها، أغلب الدول أخذت بها، في دول ورثت أولاد الأولاد والبنات، في دول مثل الأردن ورثت أولاد الذكور فقط، ويمكن أن يحصل تغيير لأنه أصلا هذا اجتهادي. فما دام يعني مثل قضايا الطلاق اللي كانت الأربعة تقع أو الثلاث تقع مع بعض، الآن لا، الثلاث تقع واحدة، مسائل الخلاف الاجتهادي ولا يضر إن شاء الله. طيب، دعوني الكلام مع اتصال كريم من أبي فتحي. أبي فتحي تفضل.
1: السلام عليكم شيخنا،
0: السلام ورحمة الله علينا سيدي،
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: بس هيك عندي سؤال بالنسبة لحديث النبي، أنا مش متذكره بالضبط، اللهم صل على سيدنا محمد، عن المعازف.
0: لا ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف.
1: نعم،
0: اللي في البخاري هذا. طيب،
1: ألو،
0: طيب،
1: هسه ما هو المقصود بالمعازف؟ إيش هي المعازف؟
0: طيب ماشي، تكرم يا أبو فتحي.
1: يعني ايش الحرام بالمعازف؟ يعني هسه الدف احنا بنعرف كلنا حلال، هسه المعازف انا اللي بعرف اللي هو البوق وهذول اللي بيطلعوا عزف.
0: طيب ماشي، تكرم يا عبد الفتاح، بإذن الله تعالى. شكرا يا حبيبي، شكرا. هذه كذلك مسائل الخلاف، مسائل الخلاف يا كرام احنا بالنسبة لنا بتريحنا في البحث وفي القراءة وفي المدارسة. السبب خاصة إذا قلنا والله الخلاف قديم وتجدد، في خلاف حصل في حياة الصحابة رضي الله عنهم في بعض القضايا وبقي إلى يوم الناس هذا، وفي قضايا كان خلاف ثم انتهى فيه الخلاف حسم الدليل. نعم، الفقه هكذا الإسلامي، هذه من المسائل قضية المعازف التي لم ينتهي فيها البحث. يعني من أيام كنت أطالع كتاب لسالم الثقفي، دكتور في السعودية، عنده رسالة أحكام الغناء والمعازف كامل، سال الدكتوراه وهو يرى الإباحة ضمن الضوابط. فالمسألة إنما الحديث مش بس هذا الحديث، حديث كثيرة، حديث كثيرة. قال أحد العلماء في وصفها، قال أحاديث المعازف والغناء إما أن تكون صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. معنى ذلك صريحة في التحريم لكن غير صحيحة السند، صحيحة السند لكن غير صريحة في التحريم. هذه قاعدة صحيحة ذكروها. من حديث يستحلون الحرى والحرير والمعازف، الحديث من معلقات البخاري، بعض العلماء ضعفه بعضهم صححه، والحديث لا يفهم بظاهره إن والله كل جزئية من الجزئيات، إنما تكلم عن صورة اجتماعية فيها انحلال، هي صورة متكاملة. أنا بدي أسألك أبا فتح سؤال، لو كان في حفل ماجنة فيها رجال ونساء ولباس فاجر، علاقات وتماس ورقص وأغاني، ما رأيك في هذه الحفلة؟ من منا أهل الدين وأهل الفضل، كلكم أهل الفضل، من منا يشاهد بلا تحرج؟ لا أحد، ولا أن يكون جزءا منها. هذا الذي يحرمه عليه السلام. أما لا يعني الأشياء المنفردة تحرم، يعني بدليل أن أبا بكر دخل على الرسول عليه السلام في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بشعر بعث، يقول أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما فإن يوم عيد. فهي النبي استمع الدف، إذا النبي استمع موسيقى عصره. من هذا الباب المعازف اللي هي الأصوات الآلات بصراحة لا شيء فيها. من أيام كنت أسمع لعالم جليل مصري كان مفتيا فاضلا، الدكتور أو الشيخ عطية صقر، أخذ بهذا الرأي، بقول لا، هذا لا يحرم لنفسه، يحرم لغيره، لا يحرم لذاته، يعني يحرم بما يصاحب. وهذا كلام صحيح، يحرم إذا كان في تكسر، إذا كان في ميوعة، إذا كان في رقص في غناء، وهذا كلام صحيح. ففي النهاية المعازف هي أصوات الآلات لا شيء في ذلك، بصير الكلام هو الاعتمد. أما الحديث فبتكلم عن صورة مركبة من تافه القول ومن تافه الفعل. الله يجينا وإياكم. إذن قضايا الخلاف إكرام المرسل، بتكلم أحد إخوة حول المباركة بالهجرة، والله لا شيء في ذلك. بدنا ننتهي من موضوع المباركة بالأيام الفاضلة، والله الإسراء والمعراج ويوم الهجرة، ما في حرج أبدا، ولكم أن تحتفلوا ولكم أن تبتهجوا ولكم أن تقدموا الحلوى. المهم مع الوعي لمعاني الهجرة ولتفعيل فكرة الهجرة اللي ذكرنا معناها أن تهجر السوء، أن تهجر المعاصي، يعني هذا المطلوب. إذا قضايا الكرام الميراث، بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا بدي الحكم الشرعي. يا أخي بس انتبه شوي، لما صار قانونا قد سنه أهل الصلاحية في هذا وأهل الاجتهاد في هذا، أصبح قانونا وشرعا، لأنه معتمد أصلا على اجتهاد فقهي. نعم هو شرعي، أنا أؤكد هو شرعي وقانوني. كيف مثلا عقود الزواج أو البيع والشراء اليوم، السيارات أو العقارات، تقول لي والله أعطيني دليل من الإسلام من الرسول عليه السلام أنه لازم تشتري تبيع من خلال دائرة السير ودائرة الأراضي. أنا بقول لك مش موجود، لكن بدي أسألك سؤال، ألم تضع حقوق للناس؟ ألم يخن الناس بعضهم بعضا؟ لما تأتي الدولة فتنظم تنظيم جديد، لما تنظم عقود الزواج وعقد الطلاق وحجة الطلاق، كل هذا للحفظ. إذن هذا من تحت باب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني في أمانات، أمانة البيع أمانة الشراء، ومن باب حديث المسلم عنده شروط. فكلام خطأ عندما يقال عن مسألة خلافية والله أنا بدي يعني الرأي الشرعي، الرأي الشرعي لا ينفصل عن القانون، لو لم يكن شرعا لما كان قانونا، والله أعلم. المسألة يعني واضحة. وذلك بعض الناس حتى بتساءل حول قضية إجراء عقد الزواج خارج المحاكم، خطأ. كيف ستثبت الحقوق؟ احنا في زمن الأمانة بصراحة قليلة، موجودة لكن قليلة، فمن هذا الباب هذا غير صحيح. الله يجعلنا ممن يفقه هذا القول. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال الإجابات. سؤال مهم والله، يعني لا يفكر فيه الكثير، وهو أن تكون موعظة قصيرة بين إقامة الصلاة وبدء الصلاة من الإمام، هل مشروعة؟ والله نعم، إذا كانت لها أسبابها ودواعيها ومقتضياتها. يعني احتمال الإمام يريد أن ينبه الناس أن الموبايل والله بيرن، إنه والله تتأخرون كثيرا حول صف الأولاد، ما في حرج، الموعظة القصيرة. وأفضل ما فعله عليه السلام، كان يتخول الناس في الموعظة، كان الناس يطلبون من عبد الله بن مسعود أن يعظهم كثيرا، لكن كان يرفض ويقول كان عصام يتخولنا بالموعظة خوف السآمة علينا أو مخافة السآمة علينا. هذه حكمة بالغة، إذا حسب المقتضى والله أعلم. طيب، مقيم مر بمسجد فصلى خلفهم الظهر، فبعد الركعتين سلم الإمام، فكأنه خلف مسافر. إذا هذا المقيم الذي جاء صلاة الظهر صلى خلف مسافر، قد يحصل أثناء الطريق والمارة بتقوم صلوات كثيرة، فمن هذا الباب لا حرج في ذلك، هو الإمام مسافر سلم وأنت تتم صلاتك ولا شيء عليك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأهل مكة الأربع ركعتين وسلم وقال إن على سفر فأتموا صلاتكم يا أهل مكة. العكس لا، العكس الرأي الراجح عند الجمهور التالي، أن المسافر خلف المقيم يتم الصلاة. هب أنك تريد أن تجمع الظهر مع العصر والناس يصلون الظهر في المسجد، أنت مسافر وهم مقيمون، بدك تصلي مع الإمام الظهر أربع ركعات لأنك مسافر، بدك تهتم به، إنما جعل الإمام لا يخالف الإمام الراتب. طيب، فإذا سلمت مع الإمام بعد الرابعة أنت بتقوم بتصلي العصر ركعتين قصر لحالك، والله أعلم. إذا المسألة واضحة، المقيم خلف المسافر يتم، المسافر خلف المقيم يجب أن يتم. طيب، حالة من الميراث سهلة وميسورة، رجل مات عن أم، أو واحدة ماتت عن أم وزوج وجد. هلا ما في وجود للأولاد، أكيد هكذا السؤال، ما دام ما في أولاد الأم لها الثلث، وفيش أخوة كذلك، لو في أخوة طيب، الزوج له النصف، أبدا هذا أصحاب الفروض، والباقي يبقى للعصبة وهو الجد. إذا المسألة سهلة، الأم لها الثلث والزوج له النصف، ويتبقى للجد العصبة الباقي، والله أعلم. غريبة يا كرام أن يجاهر الإنسان بموقف رديء ملحد يروي أسباب إلحاده، ما الداعي لهذا؟ العلماء الكرام فرقوا بين صاحب البدعة والداعي للبدعة. فرق بين إنسان في بيته عنده مشاكله النفسية العقدية وصار يشك في الأديان في بيته، وبين من صنع له قناة ومنبرا واستقبل وأخذ يتكلم عن رحلته، مثل إنسان ضاعية وضلالة. ذاك القرآن الكرام شن حملي على الضالين وعلى المضلين أكثر، لأن الضال أساء إلى نفسه والمضل يسيء إلى غيره، مثل هذا إنسان ضال مضل يجب أن يحاصر. وهنا على على على أي قناة تستقبل هؤلاء الناس لتسمع منهم بنفس سمومهم؟ عليهم مسؤولية، ما حد يقول أنا والله برنامجي أفعل به ما شاء. اليوم صار في كثير من البرامج بسمى بودكاست وبس بدهم يجيبوا إعجابات وبدهم لايكات، بس مش حساب الحقيقة ولا حساب الفضيلة ولا يعني مغامرة طائشة من فلان فعلها هو مسؤول عنها. يعني قرأنا قديما حتى ذيبكم رموز كبيرة أحيانا عنده مشاكل فكرية وعقدية، من الشاعر معروف الرصافي اللي كنا نقرأ له ونحب قصائده، لكن طلع عنده لوثة فكرية بصراحة. لما قرأنا له كتاب الشخصية المحمدية درسه بعض الطلبة دراسة وبينوا وين العوج في تفكيره، عنده عوج في التفكير. إذا فرق بين إنسان عنده موقف شخصي وبين إنسان يدعو إلى موقفه الرديء كأنه إبليس بده يستكثر من الناس الذين يتبعونه، هي الفكرة. ذلك موضوع خطير، تخيلوا هذا الركام اليوم المعروض علينا في وسائل التواصل، معروض على الصغار، معروض على الشباب، معروض على البنات، بيشككهم في دينهم في حجابهم في في في قضايا، بيشككهم بفلسطين على أنها ليست قضية مركزية، بيشتتون في المسجد الأقصى. فمثل هذا الآن من ذا الذي يستطيع اليوم يعني أن يمنع هذا؟ لذلك لازم تقوم الآن بصراحة في رقابة من المجتمع، من العائلة، من الدولة، ولازم يكون في برامج مكافئة وإكرام في سبيل تحصين هؤلاء الناشئة، ويقال لهم بصريح العبارة الأصل في المعلومات المتلقى في وسائل التواصل أنها غير أمينة إلا إذا ثبت العكس صدقا. هذا بخلاف القاعدة القانونية التي تقول أنه والله البريء أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إحنا الأصل في المعلومات اليوم اللي بنسمعها أنا صرت أتشكك فيها، أي معلومة عن فلان وعلان. وقبل فترة نشروا عن أحد القراء المصريين، رجل فاضل عالم، نشروا عنه خبر وطلعت نقابة القراء بتكذب إنه هذا كلام غير صحيح، وأنا والله صدق ما صدقت، لأنه إحنا في أنا بالنسبة لي الأصل في معلومات النت إنها غير سليمة، لأن الآن يتناوشها الناس من كل جانب، والذي يعرف والذي لا يعرف. إذن من ذا الذي يستطيع أن يخلص يعني المعلومة المفيدة من هذا الركام؟ الله يجعلنا وياكم من هؤلاء. الهجرة يكرم من معانيها ترك الذنوب، ترك الفوضى، ترك الفوضى إلى النظام، ترك الذنوب إلى الطاعة، ترك الآن النظرة الفردية إلى النظرة الجماعية، إلى ما ينفع الأمة، ترك المصالح الدونية اللي بيتحكم اليوم، اللي عنده أثرة واللي بغش الناس واللي بيخدع الناس واللي بيظلم الناس وما بيتحمل قسوة الحياة على الناس. هذا ما هجر هذه الآفات. على عكس الهجرة من معانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة عند تهارج الناس، اختلاط الناس، هرج ومرج وفوضى واعتداء وظلم إلى غير ذلك. اللي عبد الله، ما شو معنى عبد الله؟ لعل بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عبد الله به في بيتك وفي مسجدك، ليس هذا المعنى. عبد الله بطاعته، عبد الله بإحسانه، عبد الله بأن خفف المعاناة عن الناس. هذا العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني ثواب الهجرة. شيء عجيب والله معاني الهجرة. إذن هذه المعاني الكامل للهجرة بدنا اليوم ننتبه إليها، المعنى التاريخي والسياقي من هجرة الرسول عليه السلام، والقرآن عندما أشاد بالمهاجرين وذكر من هاجر من الأنبياء حتى قبل أن يهاجر سيد الأنبياء. وبعدين في السيرة عندما تقرأ أحداث الهجرة والمعاني، والهجرة النبي عليه السلام أبقاها لا تنقطع إلى قيام الساعة، هجرة حقيقية، هجرة إنسان من بلد فتنة إلى بلد أمن. ولكن المعنى الذي اليوم لازم نفعله أن نترك المعاصي والذنوب والآثام وقطع الرحم والإساءة للجيران والقسوة في التعامل إلى غير ذلك، إلى عكسها مما يحب الله ويرضى، وعندها بكون هاجرنا واستفدنا من الهجرة. أما سجل سنة كل سنة جاءت الهجرة وذهبت الهجرة وجاءت الهجرة ونحن لم نهاجر ذنوبنا وقيمت الحجة علينا. شوف المفهوم الواسع للهجرة الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية المهاجر، يعني حقا من هجر ما نهى الله تعالى عنه، معنى كثير دقيق الكرام، كثير مهم في سبيل أن يتجلى للإنسان فعلا أمامه فعلا في كل عام يستفيد ويتلقى محاسبة. هذه المحاسبة للذات مطلوبة بصراحة في زمن المادية جارفة، المعاناة كبيرة، في شظف العيش، في ضيق في الحياة، والضيق هذا مسؤول عنه الإنسان طبعا. هذا شر فعله الإنسان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الأمر كيف نخفف المعيشة؟ بالتراحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. في حضرة الكلمة نستل عطر الكلمات وشذى الأغنيات، فحياكم وبياكم وأبقاكم في حياض اللغة ورياض الأدب وفنونه وأفنانه.

البداية كالعادة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ. يا رب صلي وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاح الأسارير. محمد أحمد المحمود حيث سرى باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين به، للتاج تاجي ولا التدبير تدبيري، لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين، فهل تضيق أرض بعشاق مغاويري؟ هذا فريد بن شوقي قال بردته، عسى يفيء بذنب منه مغفوري.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأبدع وأروع. كن أحد الأصوات المشاركة في برنامجنا وشاركنا على الأرقام 06516-4020 06516-5020، وبإمكانك إرسال فيديو أو صوت للمشاركة الأدبية على رقم واتس خاص بهذا البرنامج 078-793-1193. أعيد الرقم للمشاركات الإبداعية على الواتس 078-793-1193، ومرحبا بكم.

في ظلال هجرة رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة شيخ جليل أثيل قامة وقيمة، سأقرأ هذه الكلمات ليكون معنا أجمل لقاء مع الشيخ محمد أمين الترمذي شيخ المنشدين. هي الآن تبدأ هجرتنا من جديد، يضيء لنا الرمل عينيه في الليل عشبا وزيتا، تبيض الحمامات في الغار من أجلنا، ويبني لنا العنكبوت على الباب بيتا. فعد يا سراقة، صحراؤنا لا يمر الغزاة بها، ودونك إسوار كسرى ومفتاح رومية. ستبدأ هجرتنا من جديد لنسقي المصابيح في القدس حبا وعشقا وزيتا.

0: شيخ المنشدين محمد أمين الترمذي من مدينة حلب، شاعر وملحن ومنشد، تتلمذ على يديه كبار المنشدين، ارتبطت باسمه أناشيد وأشعار، وأشعار مشهورة: أنا الفقير إليك يا رب، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، رمضان تجلى وابتسم في حب طه الهادي، تأمل في رياض الأرض، والكثير الكثير. مرحبا بكم شيخنا أبا محمود.
1: مرحبا بك أستاذ فريد، الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير، وقناتكم قناة مباركة إن شاء الله، تفتتح هذا العام الجديد بالتوفيق إن شاء الله والتقدم والارتقاء بإذن الله تعالى.
0: يعني نستضيفكم اليوم،
1: شكرا،
0: شيخنا لا كما يستضيف مذيع ضيفه، ولكن كما يستضيف تلميذ أستاذه.
1: لا لا، العفو،
0: الذي يقتات على فتات موائده. وأنا أذكر يعني قبل سنوات طويلة حين تعلمنا منك شعرا وتعلمنا منك المقامات.
1: فيكم البركة يا سيدي.
0: نحن نعيش الآن اليوم سيدي في رحاب الهجرة النبوية. الهجرة ماذا تعلمنا، وماذا يمكن أن نقول في الهجرة إنشادا أو شعرا أو كلمات؟
1: أبدأ بهذه الأنشودة من كلماتي ولحني، ثم يعني نتكلم إن شاء الله.

0: الله الله الله، هذا البيات شيخنا، هذا صحيح.
1: أي نعم أي نعم.
0: العلاقة بين الشعر واللحن والأداء، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت رجل يعني شامل، وقلما تتوفر هذه الصفة، يعني أن يجمع الإنسان بين فنون الجمال شعرا وكلمات وأداء. نتحدث عن هذه المنظومة، يعني قل لنا شيئا للشباب الذي يمتلك موهبة ويمتلك صوتا أو يمتلك كلمات ولديه رغبة في أن يعني يقترب إلى المستوى الثاني من الأداء الجمالي، الشعر أولا ثم اللحن ثم الأداء.
1: يا سيدي، كل هذه الأمور تحتاج إلى معلم يعلمها ويدرسها. بالنسبة للشعر، جاء شخص يحب الشعر إلى شاعر مشهور، قال أريد أن أصبح شاعرا، قال اذهب واحفظ 10,000 بيت من الشعر وأتني. فذهب وحفظها وجاء إلى الشاعر فقال أسمعني أسمعني، صار يستمع إليه، قال الآن اذهب فقد أصبحت شاعرا. الممارسة تعلم، وخاصة إذا كان هناك معلم يعلم الشيء على أصوله.
0: جميل.
1: فالشاعر يحتاج إلى شاعر يعلم هذا الإنسان بحور الشعر، وأيضا يعلمه النحو والصرف، لأن الشعر بحاجة أن يكون عنده علم النحو.
0: الأداء الصوتي شيخنا ينسحب عليه ما ينسحب على الشعر؟
1: الصوت،
0: الأداء الصوتي، يعني سواء إنشادي أو تعليق أو ما شابه.
1: أكيد، يعني أنا عندي في البيت يعني من 19 عاما وأنا أعلم المقامات، ولا بد من كل فن وكل علم من معلم يعلمه الحقيقة، يختصر على الإنسان الطريق.
0: بعض أصدقائنا بيقول لك أنا هيك صوتي مش حلو، ومنهم أئمة مساجد، ماذا نقول لهم؟
1: يا سيدي، كان عندنا في حلب وشاح وملحن شهير، يعني خلال 100 سنة الماضية لم يعني يظهر بمستواه في التلحين، اسمه عمر البطش. لم يكن عنده ذلك الصوت، لكن تلامذته قالوا لي كان أداؤه رائعا، يعني بجمال الأداء وإتقان الأداء عوض عن جمال الصوت. الصوت يعني ليس ضروري أن يكون 100%، 50%،
0: لكن لو أدى بطريقة جيدة
1: مع إتقان
0: سيشعر الآخر أن صوته جميل.
1: طبعا زكريا أحمد أستاذ أم كلثوم أعطاها 94 لحنا، لم يكن عنده ذلك الصوت لكن أداؤه رائع، اسمه زكريا أحمد،
0: معروف معروف.
1: فلا بد من العلم، لا بد.
0: يعني لنعرج قليلا، يعني قبل أن نسمع، يعني نريد أن نستثمر وجودك بالسماع، لكن أنا أعلم أنك تدرس مقامات الصوتية لأئمة مساجد ولحفاظ ولمقبلين على كتاب الله.
1: بيتي مفتوح وبالمجان كل يوم جمعة من بعد العصر إلى المغرب من 19 عاما، هذا الدروس المنتظمة. وهناك سابقا كانت لا يوجد دروس منتظمة، يتصل علي أحدهم أريد أن أزورك، أي أهلا وسهلا، يأتي والله أنا أسمع صوتي أسمع صوته، ماذا تدلني ماذا ترشدني، وأعطيه يعني المفتاح.
0: يوما ما في دار الأدب أخذنا
1: أين أحسن صدق
0: دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. ومن يومها حقيقة وأنا يعني
1: هذا سلم العجم،
0: أبني على سلم العجم،
1: سلم
0: نعم
1: العجم.
0: تعلمناه منك وما زلت يعني أبني على هذا العلم.
1: كم بقينا نعطي الدرس في دار الأدب عندكم؟ شهور يعني
0: شهور استمرت. نعم شهور استمرت طبعا. أبو محمود فنان متنوع شامل، يعني شعبي، لك في النشيد الشعبي، لك في النشيد الطربي، لك في الأطفال، لك في الخفيف والثقيل والموشح الأندلسي.
1: عملت أناشيد خاصة بالنساء،
0: بالنساء
1: بكل المناسبات الدينية، عملت إنشاد.
0: ما رأيك؟
1: رمضان، الهجرة، الإسراء والمعراج، المولد النبوي، غزوات، للأطفال.
0: نريد أن نستمع يعني إلى شيء من هذا التنوع، ثم سنعرج على موشح طلبه صديق عزيز طارق حميد. ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما ماس غصن خلته يحنو عليك. مثلا
1: هذا من شعر الرقائق يسمى، يعني إن شئت تعتبره شعرا صوفيا في المحبة، إن شئت تعتبره من الغزل البريء الرقيق من الرقائق، هذا يسمى الرقائق، شعر الرقائق.
0: لكن ألا يدخل في باب المدح النبوي، لأنه ملك الحب فؤادي ففؤادي في يديك، إن رب العرش والأملاك قد صلى عليك. هل سبق الغزل فيه أم سبق المدح؟
1: أظن الصلوات أضيفت إليه فيما بعد. نعم. أظن هكذا.
0: طب دعنا نستمع يا سيدي.

0: أنا كنت في حفل قبل أن آتي.
1: الله يقويك ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. أعزائي المستمعين والمشاهدين، سنعود إليكم إلى هذا اللقاء الماتع الجميل بعد هذا الفاصل القصير.

0: إعلانك عنوانك برعاية ويندزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع ويندزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة وفي حضرة سيد الكلمة محمد أمين الترمذي. شيخنا أبو محمود، ليس سرا،
2: الله يبارك فيك،
1: ليس سرا أنك دخلت عقدك الثامن من العمر.
2: ليس
1: ربي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ويزيدك من فضله
2: وإياكم.
1: يعني علمنا كيف تبقى أرواحنا شابة وتبقى هممنا شابة وعزائمنا شابة.
2: يا سيدي، هناك يعني عند المسلمين سر، عندما تعتمد على الله عز وجل وتسلم له جميع شؤونك وأمورك وتعتمد عليه اعتمادا كليا، لا شيء في هذه الحياة يستطيع أن ينغص عليك.
1: الله الله.
2: أي نعم. ومن أين جاءت كلمة التصوف؟ من صفاء القلب. أي نعم، أن يصفو قلبك مع الله عز وجل. فهذا الصفاء مع الله، وتعلم أنه المالك للوجود، المتصرف في الوجود، الذي بيده مقاليد كل شيء، ترتاح وتطمئن. إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله، إن الله معنا. شاهد إلى هذا اليقين الله النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: لو نظر أحدهم إلى
2: أسفل قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر وما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالسر كله هنا. ولذلك يعني أهل الدنيا وخاصة غير يعني المنتسبين لهذا الدين يعتمدون على الأسباب.

0: مجرد أن تتضعضع الأسباب يعني ينهارون، وتجد الهموم تركبهم والمشاكل وتعقيدات الحياة، فيظهر عليهم الكبر ويظهر الشيخوخة والعجز والضعف، لأنهم اعتمدوا على الأسباب والأسباب فانية. والمسلم لا يعتمد على الأسباب، يعتمد على رب الأسباب.
1: الله الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويثبتنا على ما نحن عليه. يعني سنعود إلى الهجرة من جديد ونشنف آذاننا بما تجود به علينا
0: إن شاء الله.

0: عمي.
1: طيب الله الأنفاس. لا لا سنعود سنعود إلى أن الفقير إليك يا رب، لكن يبدو أنه معنا طيب ليس الآن الاتصال. طيب سيدنا إذن أنا الفقير إليك يا رب.
0: طيب
1: على نفس المقام ولا لا سيدنا محمد؟

0: طيب الله الأنفاس، طيب الله الأنفاس، قد شققنا عليك إذا جاء الحفل.
1: معتاد.
0: طيب شباب يقولون معنا اتصال هاتفي الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو.
2: أيوة نعم سيدي أسمعك.
0: مرحبا بك دكتور. أهلا. محمد غسان. أهلا الخليلي الصديق ومرحبا. العزيز الشاعر
2: وأمسي على ضيفكم الكريم أبي محمود العظيم.
1: الله يبارك فيك دكتور، حياكم الله، تشرفنا بكم
2: ونحن نتشرف أيضا، أنت أستاذنا.
1: العفو العفو.
0: كيف أخبارك دكتور محمد؟
2: والله نشكر الله عز وجل، أنا كنت في ندوة قبل قليل والآن يعني حطبت الرحال، فيعني سررت لما سمعت شدويكما.
1: الله يبارك
0: سلمت
1: فيك.
0: سلمت. ماذا تحب أن تقول لشيخنا أبي محمود الترمذي؟
2: والله هو كما قلت إنه الشيخ وإنه الأستاذ وإنه المعلم، يكفي أنه يعني يعلم لله عز وجل من يريد أن يتعلم فنون النغم والطرب والأنغام، لله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكر. هذه نقطة. أنا عندي محطات كثير في حياتي معه، أذكر منها على السريع أنه أحيا حفلة عرسي في 3/8/1985 في بيتنا في عمان، وصدح بحنجرته الذهبية، وما يزال التسجيل عندي موجودا. وفي مناسبات كثيرة أيضا، منها مثلا عقيقات أقمناها لبعض الأولاد والبنات، وآخر يعني وليس آخرا عندما نجحت قبل 10 سنوات في درجة الماجستير، يعني لا يكفي أنه يأتينا منشدا وصادحا، وإنما يأتيك بهدية ثمينة، لأن كثير من السامعين الآن لا يعلمون أن أبو محمود الترمذي محمد أمين هو شاعر متقن ويعني صاحب حس رهيف، فيأتيك بقصيدة عن المناسبة، وهذا فضل منه كبير.
0: بالضبط، وهذا ما نتحدث به الآن، يعني علاقة الكلمات بالشعر ثم بالأداء الصوتي ثم باللحن، وهذه المنظومة تبارك الله يعني هي ما نحاول أن نتتلمذ على شيخنا أبي محمود فيها. دكتور محمد، يعني وأنت منشغل ومهتم بالأدب وبأحوال الأدباء، قرأت لك قبل يومين نعيك لعبد الله عيسى السلامة
1: رحمه الله
0: تعالى، هذا الشاعر. نعم. الأغر، الشاعر الجهبذ.
2: نعم. أبو ياسر،
0: الشاعر الكبير أبو ياسر، اللي أيضا يعني نهلنا من أشعاره صغارا: خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك، وأيها البلبل. نعم. إنا أخوان، بيد أن يا أخي مختلفان. حدثنا عن عبد الله عيسى السلام، وأذكر أننا زرناه في بيته بصحبتكم. نعم. يوما ما.
2: نعم، قبل 4 سنوات، وبعدها كان يعتذر منا لأني بدأ يركبه السقم رحمه الله، وقد عانى في السنتين الأخيرتين كثيرا، ونرجو أنه قد نال شهادتين من الله عز وجل، ونتألى الله، نال شهادة أنه مات في الغربة بعيدا عن بلاده سوريا وعن منبج مسقط رأسه، وأيضا مات مبطونا. بالنسبة لعبد الله عيسى السلام يا سيدي، عثرت من صفحات بعض المحبين البارحة أن هاتين القصيدتين أيها البلبل وخلي يدي كانتا منشورتين في مجلة حضارة الإسلام، لعلك تعرفها. أكيد أبو محمود يعرفها.
1: نعم.
2: هذه كانت تصدر في السبعينات في سوريا. نعم. وكانت يمكن بتحرير مصطفى السباعي وغيره. فهذا شعر عظيم. بعدين هو من منبج، ومنبج يقال عنها إنها منبع الشعراء.
0: نعم.
2: يكفيها فقرا أن البحتري منها.
0: نعم. وأن
2: أبو ريشة ومحمد ملا غزيل وحسن النيفي وكثيرون.
0: دكتور محمد معنا؟
2: نعم سيدي. نعم.
0: إذن رحمه الله رحمة واسعة كبيرة،
1: وأطال الله في أعماركم جميع.
0: وأطال الله في عمر شيخنا أبي محمود وأعمالنا جميعا.
2: أبو محمود حبيب الجماهير، وصل صيته إلى أمريكا عبر الجزائر، يعني يقول مثلا سوريا والأردن الجزائر إلى أمريكا، فهو ذائع الصيت.
0: كل الشكر والمحبة دكتور محمد غسان الخليلي.
2: بوركتم
0: على هذه المداخلة،
2: وشكرا على هذه اللفتة الكريمة منك.
0: شكرا شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة الجليلة، وعلى تواصل دكتورنا العزيز. شكرا لك.
2: شكرا لكم، مع السلامة.
0: دكتور شيخ أبو محمود، يعني حقيقة لا أريد أن أشق عليك، لكن نحب أن نستمع.
3: أي.
0: في أنشودة يعني طبقاتها خفيفة.
3: أي. هل هناك شيء معين؟
0: أحمد يا حبيبي مثلا.
3: طيب ماشي.
0: الدارجة السائرة.
3: أحمد.

طيب الله الأنفاس، طيب الله الأنفاس، وإلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى هذا اللقاء الجميل معكم أعزائي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أحمد شوقي أمير الشعراء يقول: والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. بصوت الشاعر أنس الدغيم هذه القصيدة البديعة لأمير الشعراء أحمد شوقي.
1: ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، وأنت ولي العفو فامحو بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات.
2: الله الله.
1: إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع ريج تحت كل حصات، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، وذلك ماضي مجدهم وفخارهم، فما ضرهم لو يعملون لآتي.
2: الله
1: فهنا شعور كثير وحب كثير.
2: الله

0: مرحبا بكم من جديد. هذه القصيدة مطلعها شيخنا ما هو؟
1: إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله من عرفاتي.
0: أعطني إياها بلحن. بلحن
1: اللحن؟
0: بلحن بلحن
1: يا ما حافظك.
0: لا لا لا بس هيك يعني أعطنيها مثلا على مقام من المقامات. بس البيت الأول هذا نحب نستمع إليه على شكل موال.

0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما نقول منبج بلد الشعراء، لما نقول حلب بلد الأصوات الجميلة، يعني يمكن مثلا أبو محمود الترمذي، أديب الدايخ،
1: مطربون ومنشدون
0: بالضبط، صباح فخري، طبعا بلد الصوت. ما يعني كيف تعلل هذه الظاهرة الاجتماعية؟
1: يعني الله
0: حتى الشعر أعلم. حتى الشعر
1: أي نعم.
0: يعني طبعاً تتميز مدائن بأنها
1: عمر بهاء الأميري بالضبط. من حلب، عمر أبو قوس، وهو مغمور لكن شعره جدا قوي، عمر أبو قوس. يعني من اطلع على شعره يجد شاعر فحل. أي نعم يا سيدي، البيئة الاجتماعية
0: البيئة.
1: تؤثر.
0: نعم
1: تؤثر،
0: طاقات تؤثر.
1: يعني مثلا لو إنسان نشأ في بيئة من الشعر يتأثر، وهناك يعني أيام الجاهلية كم ظهر من شعراء في
0: الأسواق،
1: سوق عكاظ كان كل عام يقام هذا السوق، ويعني تنشد فيه أجمل القصائد ويختار منها، هناك لجنة تحكيم كانت.
0: لولا أن أبا بصير في السوق لقلت إنك أشعر من في السوق. هذا النابغة للخنساء،
1: فيختار من هذه القصائد أجملها وتعلق على الكعبة، تسمى معلقات، تبقى إلى العام القادم. لما يأتي قصائد جديدة أخرى تنزع تلك القصائد، يمر عليها حول كامل وهي معلقة.
0: بدأت مسيرتك أبا محمود الترمذي في حلب، ثم انتقلت إلى تدريج
1: إلى العراق
0: ثم إلى الأردن.
1: نعم.
0: كنت في فترة الثمانينات، يعني كانت زاخرة الحقيقة بالمهرجانات.
1: أي صحيح.
0: وبالإنتاجات. صدق. حدثنا قليلا عن هذه التجربة الجميلة لمسيرة أبي محمود الترمذي.
1: الله يبارك فيك. أنا يعني قضاء وقدرا زرت قريب لي في حلب طبعا بعمر 12-13 عاما، وإذا هو منشد مشهور وأنا لا أعرف، يعني أول مرة أزوره. قال الليلة سأخذك معي، عندنا أحياء بمناسبة أظن الإسراء والمعراج، كانت المناسبة في أحد المساجد، وأخذني فسمعت الإنشاد الديني لأول مرة بذلك العمر، يعني فتى أنا. شعرت بروحانية عظيمة وسررت سرور كبير جدا، ولازمته هذا الإنسان، يعني فتبين أنه منشد يعني مشهور، ويعني له ألحان، ويعني يحضر المجالس الكثيرة.
0: جميل.
1: اسمه عبد الوهاب الصباغ. تتلمذت على يده السنين إلى أن وصلت إلى درجة قال ما بقي عندي شيء وأعطيك إياه.
0: جميل.
1: يعني حفظت كل ما عنده، وصرت أتعرف على منشدين آخرين، وتعلمت المقامات واقتنيت كتب
0: سماعيا.
1: أي نعم،
0: المقامات سماعيا.
1: أي نعم صح. جمعني الله عز وجل بعازف، هذا يعني أخذت نصف علمي عن ذلك العازف من ناحية السلم الموسيقي والأبعاد، والنصف الآخر من أستاذي عبد الوهاب الصباغ، يعني أكملت هذا بهذا. ويعني الآن بفضل الله يعني عندي ما يزيد عن 100 مقام بفضل الله عز وجل.
0: تبارك الله، تبارك الله.
1: لأنه كل مقام أساسي،
0: تفرعات طبعا أساسية. كم مقام؟ 15.
1: سبعة
0: الأساسي
1: صنع بسحر. سبع حروف. نعم. سبع مقامات، صبا نهوان دعجم بيات سيجا حجاز رست، هي أصول المقامات، وكل ما جمعنا مقام مع مقام آخر يصدر عندنا أو يتفرع مقام فرعي. مثلا على سبيل المثال
0: نستمع. نعم.
1: هذا حجاز. إذا الآن أنهينا بالسيجا يصبح مقامين، يعني حجاز وسيجا، ويصبح اسمه زام.

0: هيد بالسيقه فهذا اسمه وزام وهكذا على هذا.
1: ثم بعد حلب انتقلت إلى العراق ثم إلى عمان
0: بسبب الظروف السياسية.
1: هل تعتقد أن فعلا من برية الصوت والكلمة مؤثرة في صناعة أجيال؟ ماذا يمكن أن نقول لأجيالنا الآن أو كيف يمكن فعلا أن نؤثر فيهم؟
0: أنا أنصح الأجيال الصاعدة الآن أن يعني يستمعوا إلى المنشدين لأن في إنشادهم إرشاد
1: جميل
0: مليئة الأناشيد بالحكم والمواعظ ويعني ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، لأن هناك إقبال كبير كتير على المغنين والمغنيات، فنريد أن يعطوا حظا
1: البديل
0: أيضا
1: على الأقل البديل الطيب. نعم يعني إحنا لا نعرف كيف يركض الوقت ركضا، نريد أن نختتم هذا اللقاء الجميل بأنشودة عذبة جميلة. مثلا إذا لم يحضرك شيء ودي لي سلامي يا رايح.

0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل
1: آمين
0: وامنح حسن مختتمي
1: اللهم آمين يا
0: الشكر جزيلا بارك الله فيكم لشيخنا وأستاذنا محمد أمين الترمذي أبو محمود على هذا اللقاء الماتع الجميل
1: شكرا لكم وأنا أشكركم جميعا وأتمنى مزيد التقدم والارتقاء لقناتكم المباركة الطيبة إن شاء الله
0: شكرا لك وأنتم أيها الأعزاء قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر زملائنا فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية المهندس أبو ينال مأمون عبد الكريم ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن التنسيق والمتابعة يزيد عويضة كريم صراوي ومني محدثكم فريد شوقي سرسك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا الزكاة مثلا، نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب، عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم، الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل، نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سمى زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: لجمال الأردن.
1: من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي،
2: النشامة لا يرون إلا الابتسامة.
1: النشامة في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026.
0: الأردن يا الأردن.
1: تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
0: هدف للنشامة.
1: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة. كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 93.
1: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحديث 1025. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. الحديث 1026. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. الحديث 1027. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. الحديث 1028. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. الحديث 1029. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. الحديث 1030. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. الحديث 1031. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. الحديث 1032. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. الحديث 1033. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الركبان. الحديث 1034. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. الحديث 1035 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. باب بيع الشعير بالشعير. الحديث 1036 عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى

0: وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الذهب بالذهب. الحديث 1037. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: هيا نحب محمدا، هيا نحب محمدا مع الدكتور زيد الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أحبة المصطفى في برنامجكم هيا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى مع حبه نصرة الله لأحبابه، نرى أن النصر مع الصبر والفرج بعد الضيق. أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنه ورد عنهم الكفار بعد حصارهم للغار، أكمل صلى الله عليه وسلم طريق الهجرة إلى المدينة المنورة. كانت نفائس الأموال رصدت لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك كان ممن أغرته هذه الأموال لملاحقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول سراقة: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية في كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، أي هو صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أشخاصا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، ولكنه قال لصاحبه هذا الذي من قومه: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، يريد أن يوهمهم بأن الذين رأوهم ليسوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه ولا الدليل، حتى يأتي هو بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أسيرين أو مقتولين وتكون له الأموال النفيسة والجوائز. يقول سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، جلست مع قومي، ثم قمت فدخلت إلى بيتي فأمرت جاريتي أن تجهز فرسي، وأخذت رمحي فخرجت وأسرعت ألحقهم حتى دنوت منهم. اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب من صاحبه أبي بكر يريد قتلهما أو أسرهما، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فشعرت أن الأمر الذي أريد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير، لكنه أكمل المسير. جعل فرسي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق. سراقة يقول: حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقول: وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فرسه غرقت في الأرض، لم تكد فرسه تخرج من الأرض واستوت قائمة، أراد أن يلحقهما وإذا بغبار ساطع في السماء مثل الدخان. هنا أدرك سراقة أنه لا يستطيع أن يلحق بسيد الخلق، لا يستطيع أن يؤذيه. يقول سراقة: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأى من الآيات وكيف كف الله يده عنهم. قال سراقة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ثم أخبره بأخبار ما يريد الناس به وبصاحبه، ثم عرض عليه الزاد والمتاع، فلم يطلب صلى الله عليه وسلم من سراقة إلا أن قال: أخف عنا. ثم استمع يا محب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا، تدفع أنفس الأموال لمن يأتي به حيا أو ميتا، يصل إليه أحد طالبيه ليقتله، وبعد ذلك يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعده بسواري كسرى. نعم، قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الدين على الرغم مما يظهر أنه ملاحق وأنه منتهن أمره، الأموال تدفع لقتل قائده، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يبشر أنه سينتصر وسيحكم بلاد فارس والروم. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق قلب أحبابه بالله وأن يدركوا أن هذا الدين يستمد قوته من الله. وكما كان صلى الله عليه وسلم مهاجرا ملاحقا وعاد إلى مكة المكرمة بعد 8 سنوات ونصف فاتحا، فإن هذا الدين سينتصر، وإن أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام سينتصرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيا

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. ونحن نتفيأ ظلال أعظم أيام الله مطلقا، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يأمرنا في سورة إبراهيم، قال: وذكرهم بأيام الله. أي يوم أسمى وأرقى وأعظم من يوم انتقلت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، من مرحلة التكوين إلى مرحلة التمكين. هذا يوم فاصل في تاريخ الأمة. جمع عمر رضي الله عنه له أهل بدر وقال: أريد أن أؤرخ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع من كان حيا من أهل بدر أن أعظم أيام الله مطلقا هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقد عاشوا في مراحل. كان الصحابي يمر على أخيه يعذب صباح مساء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عوائل بأكملها ويقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة. تنتقل الأمة من هذا الكمون والتكوين إلى التمكين، وهي سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه. ما من نبي إلا وهاجر، ما من نبي إلا وترك أرضه. لماذا كانت الهجرة؟ وهل الهجرة حصرا وقصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونحن في معزل عنها؟ لماذا كانت العقوبة لمن لم يهاجر في القرآن الكريم مرعبة، مرعبة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أقف مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهجرة لأدندن حول هذه المفاهيم. لن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالف الطريق المدينة في الشمال فانطلق إلى الجنوب، كلكم يحفظ هذه التفاصيل وأنا تلميذ بين يدي حضراتكم، ولكني سأقف شيئا عند بعض الأمور الفكرية التي يحتاجها كل مسلم إلى تحرير بعض المصطلحات. كان لزاما علينا أن نحرر مصطلحاتنا. الأمة اليوم تحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، لعل من أهمها الهجرة. ما الهجرة؟ الهجرة ابتداء يا أيها الأحبة الكرام هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان أن يكون ساكنا بالمطلق. الهجرة هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان المسلم أن يكون ساكنا. أرأيتم إلى هذا البلد الذي نعيش فوق ترابه ونستظل بظله تحت سمائه ونشرب من مائه، على ثراه أكثر من 60,000 صحابي، ما الذي دفعهم لأن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتركوا بيت الله الحرام ويأتوا عندنا هنا إلى الأردن إلى بلاد الشام؟ إنها الحركة. فالهجرة هي حركة. المسلم مش من بنود الإسلام أن يبقى ساكن. الهجرة هي حركة. ما وظيفتها؟ هي حركة عسكرية. على مهلك يا شيخ، على مهلك علينا. هي الهجرة مش حركة سلمية؟ من قال ذلك؟ ألم أقل لكم أني أريد أن أحرر بعض المصطلحات بين يدي حضراتكم؟ فالهجرة هي حركة رقم واحد. رقم اثنين، هي حركة عسكرية. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم. صفها لنا يا رسول الله، حلها لنا يا نبي الله. قال: هي أرض سبخة، أرض زراعية بين حرتين. الحرة المنطقة التي لا تستطيع الجيوش الراكبة والراجلة أن تدخلها. إذن الهجرة هي حركة عسكرية. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل مكة: صبرا أهل مكة،
والله لقد جئتكم بالذبح. وفي رواية أخرى: أما والله لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش. أنا أتيت لكي أحارب من يريد هدم كيان هذا الدين العظيم. فالهجرة هي حركة عسكرية. رأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وطأت قدماه المدينة يحرك قبل بدر 4 غزوات و4 سرايا قبل بدر. بدر ليست هي المعركة الأولى بين الحق والباطل. فالهجرة هي حركة عسكرية هدفها إقامة الدين، لأن الواجب الجمعي على أمتنا وعلى كل الأمم هو ما قاله الله تبارك وتعالى حينما ذكر أولي العزم من الرسل في سورة الشورى، قال: شرع لكم من الدين، بمعنى فرض عليكم وألزم هذه الأمة كما ألزم غيرها، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا شرعت لهم يا رب؟ أن أقيموا الدين. الإنسان بين خيارين: أن يكون متدينا أو أن يقيم الدين، أن يكون صالحا أو أن يصبح مصلحا. والأمة لا تحارب الصالح، الظلمة لا يحاربون الصالح، الإجرام لا يحارب الصالح، ولكنه يحارب المصلح. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حركته للدين، قبل بعثته، كان يلقب صالحا، كان يلقب الصادق الأمين. فلما تحرك حركة يغير فيها ركود أهل مكة أصبح كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. آذوه في نفسه وفي أصحابه، طلقت بنتاه، قتل أصحابه بين يديه. حينما أصبح مصلحا، الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه الحركة العسكرية توقف عدوان الآخر. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المجرمين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قاتلوهم عسل وقاتلوا الذين كفروا. الله عز وجل في غير آية يأمرنا أن نقاتل هؤلاء المجرمين: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا نقاتلهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إذن المصطلح الأول الذي أريد أن يكون حاضرا لدى حضراتكم أن الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه البنود أريد أن تكون واضحة لدى حضراتكم. الأمر الثاني: الهجرة حكمها في الإسلام ما استلزم إليها أنها واجب. الدليل: يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالهجرة، هناك بعضهم لم يهاجر، فأتى القرآن ليعالج قضية من لم يهاجر. إذن مجموعة من المسلمين يعيشون في مكة، غلقت الأبواب على دينهم وعلى دعوتهم وعلى أن يصبحوا مصلحين وعلى أن يغيروا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الإسلام وأهل الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، والهجرة إذن من الله، إذن. فهناك بعض الناس لم يهاجر، أتى القرآن ليقول تنزع عنهم ولاية الإسلام وهم مؤمنون. قال: والذين آمنوا، سورة الأنفال، ولم
يتحركوا للدين ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. نزع عنهم الإسلام ولاية الدين، كأنهم أصبحوا خارج الدائرة التي تلزم مجموعة المؤمنين بأن يحموا أولئك النفر وأن يدافعوا عنهم وأن يكونوا إخوانا لهم بما تحمله يعني هذه الكلمة في بنود الإسلام من معنى. والذين آمنوا ولم يهاجروا لم يتحركوا للدين ما لكم من ولايتهم من شيء. الهجرة يا أيها الأحباب لا تكون إلا حين الإذن من الله، أذن لي بالهجرة. ابن القيم في كتابه زاد المعاد له كلام يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب بالألماس، والله أثمن من ذلك كله. يقول: أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرا، أول عهد رسول الله كانت الدعوة سرا، فأذن الله لرسول الله وأمره أن يجهر، قال له: فاصدع بما تؤمر. كانت الدعوة سرا فأذن وأمر بالجهر، قال: فاصدع بما تؤمر. ثم أذن له ثم قال: ثم أذن له وأمره بالهجرة. أتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انطلق إلى أبي بكر في الهجرة قال: يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن، كأنه قبل هذه اللحظة لم يكن مأذون له أن يهاجر، أذن لي بالهجرة. طيب متى يؤذن للإنسان بالهجرة ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية؟ متى أذن لرسول الله بالهجرة؟ أذن لرسول الله بالهجرة حينما استكمل، دققوا في العبارة التي أريد أن أقول، العبارة حينما استكمل تطبيق 85 سورة من كتاب الله، هي السورة المكية 86 84 مش قضية، 85 سورة. هذه السور المكية التي نزلت في مكة، هذه السور البنائية، حينما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناءها في أمته كان قرآنا يمشي، كان أصحابه لا يجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويطبقوها ويعلموها غيرهم. حينما استكمل أركان البناء أذن له بالهجرة، أذن له أن يتحرك ليقيم الدين حينما استعصت مكة عن إقامة الدين. الهجرة هي عمل عسكري حركي وظيفته إقامة الدين، هي لم تكن هذه الهجرة هي أول حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه البقعة إلى بقعة أخرى، لا، بل بدأت حركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف، قبل الطائف. أرأيتم حينما أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى قارة أخرى، إلى قارة أخرى، لماذا؟ لكي يقيموا الدين فيها. أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن هاجر؟ أهم الضعفاء؟ كلا والله، ابن سيد مكة جعفر ابن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان. سأحدثكم عن الهجرة وعن واقعنا، لكن إن تكرمتم بعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن أعظم أيام الله مطلقا، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة لم تكن أول حركة للبحث عن إقامة الدين في مكان غير مكة. كانت هناك الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثالثة إلى الحبشة. كانت هناك حركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطائف، كانت حركة لبني حنيفة. سأحدثكم عن بعض الحركات قليلا. من الضرورة بمكان أن نعرف ما الذي سبق الهجرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأوذي إيذاء شديدا، حتى عائشة تصف تقول: يا رسول الله، بعد أحد هل مر عليك يوم أعقد، أصعب، يعني أكثر أذى من أحد؟ أحد أصيب به عليه الصلاة والسلام مصابا عظيما، كسرت رباعيته من الأسنان، أوذي أيما إذاء، استشهد أصحابه 70 بمثابة إخوانه، على رأسهم حمزة جرح كذلك 70. هل مر بك يا رسول الله ألم أشد من هذا؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك يوم الطائف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أذى شديد.

أكثر من 200 كيلو يسير النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه لا يدري من شدة الألم والإيذاء أين يذهب. قال فما أفقت، كأنما يعني إنسان من شدة الألم لا يدري أين يسير. قال فما أفقت إلا في مر الظهران، ألم شديد. أراد أن يرجع إلى مكة، منع أن يدخلها إلا بجوار، هو سيد مكة، إلا بجوار المطعم بن عدي. بعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات. طبعا ممنوع أن يخرج خارج مكة، هو دخل بجوار المطعم بن عدي، إذا خرج منها لا يدخلها مطلقا، مسموح يخرج منها مرة واحدة إلى الأبد. الظلم، هذه قريش، هؤلاء أبناء عمومته، هؤلاء هم أقاربه، يمنع أن يدخل وطنه. يذهب إلى بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، تكلموا فيه كلاما بذيئا لم تستطع كتب السير أن تخبرنا كيف أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة عظيمة بليغة. ثم ذهب إلى بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع كانوا ألين قليلا من بني حنيفة، هم أساءوا، ولكنهم طلبوا أن تكون لهم الخلافة والملك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نناصرك ونشد من عضدك، ولكن لنا الملك من بعدك. يذهب إلى بني شيبان، هم قوم المثنى بن حارثة، وكان من بينهم، لم يكن مسلما وقتئذ، وأسلم المثنى بن حارثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي، كان يفتح الفتوحات في العراق قبل أن يصلها خالد بن الوليد. وأبو بكر يقول لو رآك رسول الله لا أحبك صلى الله عليه وسلم. بنو شيبان قالوا لرسول الله لقد جئت بأمر لا تحبه الملوك، ولقد جئت بأمر يحاربنا عليه العرب والعجم، يرمون عن قوس واحدة، ونحن فرسان أشداء ننصرك بمالنا وأهلنا، ولكن عندنا شرط يا رسول الله. هم قالوا يا محمد صلى الله على نبينا محمد، شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون لنا الأمر من بعدك، إحنا بدنا ننصرك، بدنا نباد عن بكرة أبينا. ترى الذي يأخذ بهذا الدين هو يعرف أنه سينتهي، يعني سيقتل أغلبهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصروه من الأنصار 85% منهم شهداء. يا الله، هم يعرفون هذا الأمر لا تحبه الملوك، ونحن سنباد، ولكن نكون معك، ولكن لنا الأمر من بعدك. قال الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، أنا ليس من أمري. انظروا إلى اتباع المنهج والدقة في اتباع المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى نصرة بني شيبان، ولكنه المنهج لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل نقطة منتصف الطريق، لا يقبل المساومات. ثم ذهب إلى بني كلاب، ومن بني كلاب تحدث مع فخذ منهم اسمهم بنو عبد الله. قال يا بنو عبد الله، قد أحسن الله تسمية آبائكم، القبيلة الكبيرة اسمها بنو كلاب أو بنو كلب، أنتوا اسمكم بنو عبد الله، قد أحسن الله تسميتكم. ويعني تحدث معهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل الحديث، قالوا نكون معك وبين يديك، ونكون سيفا مسلة على أعدائك، ولكن عندنا طلب، نريد الملك من بعدك. قال هذا الأمر لله يرثه من يشاء من عباده. فانظروا إلى البحث، يبحث النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف، يبحث كل سنة، ينتظر الحجيج، يبحث عن ملجأ، يريد أن ينصر دين الله عز وجل في وطن خارج مكة التي رفضت أن تكون هي صاحبة السبق في نصرة الإسلام. هذا الجو العام الذي دفع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استعصت مكة، لم يعد يؤمن أحد من أهل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

الإمامة إلى المدينة. الهجرة أيها الأحبة الكرام هي حركة عسكرية لإقامة الدين. هل انتهى وقتها؟ يعني هل اليوم يجوز للإنسان أن يهاجر؟ طيب وإذا استكملت أركان الهجرة ولم يهاجر الإنسان، هل يأتي القرآن ليقر عدم الهجرة ولا ليغلظ العقوبة؟ سنرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة. اسمعوا حديث عجيب، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هل تنقطع التوبة؟ نعم. متى؟ اسمعوا، قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى إقامة الساعة، باقية الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إنسان مكلف من الله تبارك وتعالى أن يقيم الدين، حاول بكل الطرق، سار بنائيا على تربية نفسه وأتباعه لإقامة الدين فلم يستطع. طب كيف بدي أقيم الدين؟ اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وتغييره للباطل دين. أعيد، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وصراعه للباطل، تغيير الباطل، مجابهة الباطل دين. الله تبارك وتعالى ألزمنا بمنهجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة طريقة. أنا أريد أن يقوم الدين، ليس على مزاجي. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر من بعده لهؤلاء الذين يريدون أن يفنوا في سبيل الدين، لم يقبل. الحركة الإسلامية، التحرك للإسلام، الجمع، الكتلة الإسلامية حينما تتحرك تتحرك بمنهج الله. أنا إنسان ضعيف لوحدي، تنزل علي آيات من القرآن تقول لي كان لزاما عليك أن تنشئ كيانا موازيا. هم عندهم دار الندوة، تمام، أنا عندي دار الأرقم. القرآن، دققوا في هذه العبارة، القرآن يأتي بوضوح تام لكي يحاكي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثال، مثالين سيأتي، لكن لابد من إنشاء كيان موازي لكيان الباطل، حتى لو كان هذا الكيان الموازي صغير، يكبر شيء فشيء وتضيق دوائر الباطل، لأن دوائر الحق لزاما ستتسع. أنشئ دار الأرقم، كم عددنا؟ 5، 10، 15، 20. دار الندوة فيها مكة بجيشها، بمالها، بأحلافها، بكل طاقتها، ونحن 10، 15. يأتي القرآن ليقول لنا لابد أن تواجهوا هذا الباطل، مواجهة ليست عسكرية، لكن أنا لا أريد أن أتبعك يا أيها الباطل، لا أريد أن أسير في هذا الخط. كلا لا تطعه، أول سورة في القرآن الكريم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. سيبدأ بحربك، لابد أن تجابهه، ولابد أن تتحداه، لابد أن يكون نبرة صراع الحق والباطل ليست نبرة خضوع، نبرة تحدي. فليدعو ناديه، النادي أعلى سلطة سياسية عند قريش، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنشأت كيان موازي، هذا الكيان الموازي يكبر شيئا فشيئا، تضيق بالضرورة دوائر الباطل، حينما تضيق دوائر الباطل تتسع دوائر الحق.
فيصبح كيان الأمة الإسلامية أوسع. دار الأرقم القرآن يشير إليها إشارات كثيرة جدا، حتى يشير إلى المدة الزمنية. اسمحوا لي بهذا الفاصل، فاصل يعني حديثي عن الهجرة، ليس فاصل إعلاني، ولكن عن الهجرة سأأخذكم إلى شيء من منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي ليوجهنا كيف نحارب مثلا فكرة الاعتقاد الباطل عند الكتل الإجرامية اللي بدها تجابه كتل الحق. بقول لي مثلا في سورة الكهف، بيقول لي في ناس مؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم، وفي ناس مجرمين. هؤلاء المجرمون كانوا مجرمين لكن لم يعتدوا على هؤلاء، في احتمال إنهم يعتدوا، شو بدنا نسوي؟ بدنا نعتزل. كفر عقدي لا يتجاوز حد معي، أنا بدي أعتزله، بدي أنشئ كيان موازي. وإذ اعتزلتموهم، القرآن ما بيقول وإذا اعتزلوهم، إحنا جزء من الحركة في سورة الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، بخاطبنا بقولنا فأووا إلى الكهف. شو سمى الكهف؟ سمى الرقيم. الرقيم شو يعني؟ تذكروا دار الأرقم؟ الرقيم لفت كل اسم شيء. طب كم لبثوا في الرقيم؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام؟ 3 سنين وزيادة شوي. كأن السورة تقول لنا أن مرحلة الاعتزال عن الباطل وإنشاء الإيمان في وبناء الأمة الإسلامية على بناء الإيمان لابد أن يأخذ مرحلته. بعد ما استكمل هذه المرحلة أخرج وادعو إلى الله فاصدع بما تؤمر. شفتوا الروابط اللي بدي أقول لكم عنها؟ إذن الباطل له طريقة مواجهة إذا كان اعتقادي. طب إذا كان الباطل اقتصادي، واحد بضر اقتصادي وبضر أبنائي وبيحملني ديون، أعتزله؟ لا، ما هو بحيدمرني. فكرة مثلا الفكرة الاقتصادية هي فكرة تتعدى أبعادها الشخص اللي بيسويها. يعني فكرة الربا، الربا مرض عام بيصيب المجتمع كله، فأذنوا بحرب من الله. طب ما بدي أخليه يضل شغاله بالربا، بدي أقول له إيش أسوي، أعتزله؟ لا، إذا كان الخطأ اعتقادي أنا بعتزله بنشئ كيان. طب كان خطأ اقتصادي بدي أحاوره، بدي أقول له أنت الآن عم بتدمرني. تتذكروا في سورة الكهف اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. مشكلة مال كيف عالجها القرآن؟ سأحدثكم لكن بعد فاصل يسير إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نحدثكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ضربت مثال عن الضغط الاعتقادي وظيفته يعني وطريقة حله أن يعتزله، مثال فتية الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الفتنة الاقتصادية، الإضرار الاقتصادي ليس جزء من حله الاعتزال، جزء من حله المواجهة، الحوار، مواجهة الحوار. ما الحوار؟ هو رجع الكلام بين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذا عندنا فكرة الاعتقاد، الآخر بده يعبد حجر، مش آذيني يعبد حجر بعتزله في اعتقاده، في ضرر اقتصادي بحاوره. لذلك حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى، بدأوا قوم يحاوروه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في مشكلة مالية بدي أحاور. طيب في مشكلة ظلم، واحد بن ظلم، بدي أدفع الظلم عن أخوي، بدي أدفع الظلم عن أخوي، ما استطعت، ما بصير، لا أعتزل ولا أحاور. واحد بنذبح أمامي مسلم، والله يا عمي ما لي دخل، حط راسك بين هالروس، لا بطلع ليش. السفينة لازم تبدأ تفعل، هناك اعتزلت، هون حاورت في المشكلة الاقتصادية، في موضوع الظلم بدك تغير، بدك تغير. خرق السفينة، قتل الغلام، رفع الجدار، ليش؟ لأنه في ظلم. مرحلة كمون، مرحلة تكوين، مرحلة كيان، مرحلة تمكين ذو القرنين. مرحلة كمون الفتية، مرحلة تكوين الحوار، الصناعة الاقتصادية، مرحلة الكيان موسى والعبد الصالح بدأوا يفعلوا شيء، مرحلة ذو القرنين مرحلة تمكين، إنا مكنا له في الأرض. طريقة الإسلام في معالجة الباطل ليست كما يعني يظن كثير من الناس، لا، لها يعني بروتوكول خاص، إن صحت التسمية يعني أمروها كما جاءت. فهذا هو الإسلام. إذا تعرض أصحاب النبي للظلم، يعني إيش بدي أسوي؟ بدي أدعي، بدي أعتزل، بدي أحاور. هذا الباطل ما بتحاور، لابد أن أتحرك بحركة فعل حسب طاقتي مشان أرفع الظلم عن إخواني. فكانت الهجرة وقتها إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثتكم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهاجروا، نزع الإسلام عنهم ولايته، قال: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب مات أولئك النفر. واسمعوا إلى الآية الصاعقة، الآية المرعبة، الآية الزلزال، والله أنا أسميها الآية الزلزال في سورة الإسراء. مات أولئك النفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله، إخواننا ماتوا في مكة، كانوا يصلون، يصومون، يعبدون الله، ولكنهم لم يتحركوا لإقامة الدين. يأتي القرآن، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. من قال لك أن الإسلام يسمح لك أن تكون مستضعفا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك كيان في المدينة المنورة أنشأه إخوانكم لإقامة الدين؟ لماذا لم تلتحقوا بهذا الكيان وتوسعوا دوائر هذا الكيان حتى تضيق دوائر الباطل؟ لماذا قدمتم مصالحكم على مبادئكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النتيجة زلزال، فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالذل، رضوا بالهوان، رضوا أن يعيشوا لمصالحهم، والإسلام صراع بين المبادئ والمصالح، فأولئك مأواهم جهنم.
الهجرة يا أيها الأحبة الكرام يسبقها إيمان ويعقبها جهاد. في القرآن الكريم والذين آمنوا، سورة التوبة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كوني حدثتكم عن القرآن الكريم أريد أن أعطيكم لفتة قرآنية. تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أعيد، تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أضرب لكم مثال آية سورة التوبة، الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. قبل هذه الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، بعد هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، يعني جهاد فهجرة فجهاد. رأيتم؟ طيب، متى نصر الله رسوله؟ إذ أخرجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ زمان. متى إذ أخرجه انتصر. متى نزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ رقمها 113 في ترتيب المصحف، آخر ما نزل من المصحف سورة التوبة. لو حدثنا عن الهجرة بهذا النفس لقال كثير ممن لا يرى بنور الله عز وجل وأين النصر، خائف في الغار مع صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. أي نصر هذا وهو في الغار؟ بمجرد ما تحركت وفق منهج الله أنت انتصرت، ستصل قافلتك. نطلع على المول بالسلم الكهربائي، حط رجلك على الدرجة توصل، إن الله بالغ أمره، اركب في سفينة الله ستصل. متى انتصر؟ إذ أخرجه، في لحظة إخراجه انتصر. طيب، إذن الهجرة بين دفتي الصراع. نسق الهجرة في القرآن الكريم إيمان فهجرة فجهاد، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من مين؟ اسمعوا القرآن عجيب يا أيها الأحبة الكرام. لو نعود إلى القرآن هكذا نتفكر كيف طرحت القضايا في القرآن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من من؟ قبلها بيقول لي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون، ما في أصلا موازن، لا يستوون. والذين آمنوا مقارنة بأولئك وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة. سووا ثلاث أشياء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الله عز وجل أعطاهم ثلاث أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لماذا يخشى الإنسان من الهجرة؟ الهجرة تحتاج إلى، والله بدون مبالغة، 100 حلقة والله أكثر، 200 حلقة والله أكثر. أنا أعطي فلاشة هنا وفلاشة هنا وفلاشة هنا، علي يعني أحاول أن أجمع شتات هذا الموضوع، يعني موضوع كبير. الله المستعان. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يعرف الإنسان الذي يتحرك للدين أن الله ضمن له مخاوفه. أنت من إيش خايف؟ بدي هاجر، بدك تترك وطنك ومالك وأرضك وشغلك وعيالك، صح، وبيتك وسيارتك وعد ومجمعك، وبدك تترك رزقك، صح من هون لأبو هاشم، وانت بدك تترك هذول كله. طيب، بيجي القرآن بيضمن لك ضمان أن الله عز وجل حينما تهاجر في سبيله يضمن لك رزقك. قال ومن يهاجر، بس شرط، في سبيل الله، شرط. هذا قانون.
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت إذا وصلت وهاجرت لأنك في سبيل الله واستكملت أركان البناء اللي هو بناء 85 سورة، والمكان اللي عندك ما تغير، والآن بدك تروح تقيم دين الله وتتحرك حركة زي ما عرفنا الهجرة في بلد آخر، وانت خايف على رزقتك بيضمن لك إياها. قال والذين آمنوا، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد الإله يعدك أن تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب جوز يموت. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما له يا رب؟ قال فقد وقع فقد وقع بالفعل الماضي، فقد ومن ثم يدركه بالفعل المضارع، فقد وقع أجره على الله. إيش يعني وقع أجره على الله؟ لنا صديق لما خلصنا هندسة كان يدرس، بنت أحد الشيوخ في الجزيرة العربية، فكان يدرس بنته في مشروع تخرج في الهندسة، فبيقول لي كم أطلب منه يا نضال؟ يعني هذا إنسان يعني، قلت له هذول الناس ما بنطلب منهم، لأنه إذا بكرمك هو بدهشة كذا، بتطلب أنت بتطلب شيء ولا شيء يعني. فراحت درسها مش عارف محاضرتين ثلاث ما بعرف، قل لي يعني يا ريتني طلبت لي $1,000. قلت له يا أخي اليوم مهم عزمه، فبيقول له والله أنا مش عارف شو بدي يعني أكافئك، لكن أنا محرج منك، لكن بدي أعطيك هالساعة. فهو طلع الساعة مش زي هاي الساعة، ساعة كثير. بقول لي شايف لو أني طلبت لي $1,000 أحسلي من الساعة اللي بتقول لي لما تطلبش. قلت له تبيعها ب2,000، تبيعها ب3,000، على لا يتسوى 15 وزيادة. يا ابن الناس هذا بشر، لما أنت مشيت في خط ما طلبت، أعطاك أجره عندي أنا بضمن، ولله المثل الأعلى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله أن يبارك في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى الهجرة النبوية، أن يجعلها ذكرى عطرة، أن يجعل أيامنا أيام سعد وانتصار وإحقاق للحق ونقل من الاستضعاف للاستخلاف. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في ذكريات للهجرة مستقبلية ونحن بأحسن حال من هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقال الله

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من الآية 51 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلاً في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل الله أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصارع نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم مفيد للجسم، صح أنت أخرج شيء من جسمك الدم في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة يزكو، طهر يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وما بين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرس مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد المئة بإذن الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في مناسبة هجرة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز من حياة العظماء من القادة والمصلحين بأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال أو أفعال أو إقرار أو مواقف تعد قدوة وتشريعا، فقد عصمه الله جل جلاله عن الخطأ في أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في أقواله. أما في أفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو مبلغ مرتين، مبلغ مرة بأقواله وهي أحاديثه الشريفة، مبلغ مرة بأفعاله وهي سيرته المعطرة. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدأ، إن الظروف التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي واجهها هي ظروف وأحداث خلقت وقدرت بعناية تامة وبحكمة بالغة ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه الإنسان ليؤكد إنسانيته وليحقق غاية وجوده. إن هذه الظروف وتلك الأحداث، الآن دققوا، من شأنها أن تتكرر. الذي واجه النبي يواجه المسلمين، من شأنها أن تتكرر، ولأن طبيعة النفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ولأن معركة الحق والباطل ومعركة الخير والشر ومعركة الإيمان والكفر معركة قديمة ومستمرة، وأن الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، إنه يكرر نفسه في ارتفاعه وفي انحطاطه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهها هو الموقف الذي يريدنا الله أن نقفه. إذا أحاطت بنا تلك الظروف أو واجهتنا تلك الأحداث، إذن هناك حالات متكررة خلقت في عهد النبي ليقف النبي منها موقف المشرع، ومن شأنها أن تتكرر، فإذا تكررت علينا أن نقف منها كما وقف النبي. لذلك أيها الإخوة، فرق كبير بين أن تعالج مناسبة الهجرة من وقائعها وهي معروفة تماماً لكل المسلمين، وبين أن تعالج من دروسها المستفادة. أيها الإخوة الكرام، الدرس الأول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظلم النفس أشد أنواع الظلم. ظلم النفس يعني أن تخسر الدار الآخرة، ظلم النفس يعني أن تخسر الأبد، ظلم النفس يعني أن تخسر الجنة التي خلقت لها، هذا أشد أنواع الظلم. فالله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الرد الإلهي يوم القيامة، الرد الإلهي على هذا العذر الواهي، كنا مستضعفين في الأرض. ويمكن أن نفهم معنى المستضعفين على نوعين: قد تكون في مجتمع ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطرقات، أينما التفت واجهت معصية، إلى أن تألف المعصية، إلى أن تراها سلوكا طبيعيا، إلى أن تعذر العصاة، أنت في هذا المجتمع
المفعم بالمعاصي والآثام والفجور والانحراف والشهوات والأهواء والنزوات، أنت في هذا المجتمع ضعيف أمام نفسك، لم تستطع أن تقاوم فسقطت مع من سقطوا، لم تستطع أن تقف موقفا آخر فانغمست مع من انغمسوا، هذا نوع من الاستضعاف، ضعيف أمام نفسك في مجتمع يضج بالشهوات، يضج بالانحرافات، يضج بالضلالات. والمعنى الآخر أن تكون في مجتمع لا تستطيع فيه أن تعبد الله، المجتمع الذي يحول بينك وبين عبادة الله إما ضعفا من الداخل وإما قمعا من الخارج، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره، لأنه حال بينك وبين عبادة الله، لأنه حال بينك وبين سر وجودك، لأنه حال بينك وبين علة وجودك، لأنه حال بينك وبين المهمة الأولى التي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما تصح عقيدتك وتعلم علم اليقين أنك مخلوق لعبادة الله، وأن هذه الدنيا ممر للآخرة، وأن الدنيا فيها يدفع ثمن الجنة، لأن الله عز وجل يصف أهل الجنة فيقول: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فدخلنا الجنة، ما سبب دخولها؟ وأورثنا الأرض، في الأرض عرفنا ربنا، في الأرض استقمنا على أمر ربنا، في الأرض أنفقنا من أموالنا، في الأرض تقينا ربنا، وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا الدنيا لما كانت الجنة. فأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك فتخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فأي مجتمع يحول بينك وبين أن تعبد الله ينبغي أن تغادره. الأصل أن تصلحه، الأصل أن تغيره. فإذا كنت ضعيفا أمامه، إما ضعفا داخليا وإما ضعفا خارجيا، الضعف الداخلي أنك في مجتمع ترتكب فيه المعاصي والآثام على قارعة الطرقات، لا تستطيع أن تقاوم ولا أن تصمد، ثم تبرر لهؤلاء العصاة، ثم تألف معصيتهم، ثم تعتذر عنهم، ثم تنغمس مثلهم. هذا مجتمع ليس مجتمعا قمعيا، لكنك ضعفت أمام نفسك من كثرة المعاصي والآثام، هذا المجتمع ينبغي أن تغادره. أيها الإخوة الكرام، حينما تكون مستضعفا إما أمام نفسك وإما أمام قوة قمعية وعلة وجودك أن تعبد الله، ينبغي أن تعبده وأن تغادر هذا المجتمع. هذه حكمة الهجرة، أنت مخلوق لعبادة الله، فأي شيء يحول بينك وبين هذه العبادة ينبغي أن تزيله، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. إن كنت قويا ينبغي أن تزيل هذه العقبة، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تتحول عن هذا المجتمع. إن الذين

الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ في نص هذه الآية، وهذا كلام خالق الأكوان، ما المكان الذي ينبغي أن تقيم فيه؟ هو المكان الذي تستطيع أن تعبد الله فيه، هو المكان الذي تستطيع أن تحجب بناتك فيه، هو المكان الذي تستطيع أن توجه أولادك الوجهة الإسلامية، هو المكان الذي تستطيع أن تصل منه إلى الجنة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي شدكم إلى مجتمع ما؟ الغنى والرفاه والجمال والمغريات، هذا الذي يؤثر دنياه على آخرته. ستأتيه لحظة من لحظات حياته يذوب من شدة الندم. لذلك من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. وقد يقول قائل أنا أقيم معهم ولا أتأثر بهم. نقول يا أخ، المراهنة ليست عليه بل على أولاده. وقد سمعت فتوى من أحد علماء العصر أنه إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. وكنا في مؤتمر في بلد غربي بعيد، إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تقيم في هذه البلاد. ومرة في عقد قران ذكرت هذه الفتوى لهذا العالم، فقام أحد المقيمين في تلك البلاد ونزلت من عينه دمعة. قال تقول ابن ابني ابني، ابني ليس مسلما، تتحدث عن ابني ابني الابني، ابني الذي من صلبي ليس مسلما. فيا أيها الإخوة الكرام، ليست القضية مبدئيا معك، ولكن مع أولادك، ولكن مع من هم امتداد لك، ولكن مع من تشقى بشقائهم وتسعد بإسعادهم، مع من هم صدقتك الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ماذا تظنون أيها الإخوة أن الله توعد أولئك الذين ضعفوا، أو مع الذين ضعفوا أمام قوة قامعة في مجتمع الإلحاد في الشرق؟ ماذا تصنع مع هؤلاء؟ ما هو الوعيد الذي توعد الله أولئك؟ قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أرأيتم إلى العقاب ينبغي أن يتناسب مع عظم الجريمة؟ ضيعت زوجتك، وضيعت أولادك، وضيعت من حولك من أجل أن تقول البلاد جميلة والأسعار رخيصة والمركبات رخيصة والحقول خضراء والملاعب رائعة، من أجل بهرج وزخرف وشيء يزول بعد حين ضيعت آخرتك. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه نعمة لا تعرفوها أبدا إلا إذا غادرتم هذا البلد الطيب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان. فإذا كنت في مجتمع تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تستمع إلى الأذان، تستطيع أن تحضر مجلس علم، تستطيع أن تحجب بناتك دون أن يسألك أحد، تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك وفي متجرك وفي معملك، إذا كنت في مثل هذا المجتمع ينبغي أن تتحمل كل متاعبه لقاء أنه ينتهي بك إلى الجنة إن شاء الله. لا توازن بين بلد من العالم الثالث فيه متاعب كثيرة كشأن كل بلد في العالم الثالث، وبين بلد متقدم رائع فيه كل شيء، لكنك في هذا البلد الرائع تخسر آخرتك. أيها الإخوة الكرام، من علامات عقل الإنسان أن ينظر إلى المستقبل البعيد. الأغبياء يعيشون الماضي دائما، والأقل غباء

يعيشون الحاضر، أعمالهم ردود أفعال، لكن العقلاء يعيشون المستقبل. أيها الإخوة الكرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أنت حينما تعيش في بلد دخلك فلكي والبلاد جميلة، لكن لا تستطيع أن تقنع ابنك بالإسلام، لا تستطيع أن تقنع ابنتك بالحجاب، لا تستطيع أن تبين عظمة هذا الدين. في دماء هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد كرية حمراء وكرية بيضاء وكرية تعظيم لهذه البلاد وتاريخ البلاد وأمجاد البلاد. هذا الانتماء خطير جدا. فالأب الذي على وشك أن يغادر الدنيا فيرى أولاده وبناته بعيدين بعد الأرض عن السماء، عن دينهم وعن أمتهم وعن جنة ربهم، يصيبه من الألم ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. نحن الآن بحاجة إلى هجرة. نحن ندعو الجاليات الإسلامية المقيمين في بلاد استمرأوا العيش فيها أن يعودوا إلى أوطانهم، أن يعودوا إلى بلاد المسلمين ليسهموا في حمل هم المسلمين، ليسهموا في رفع المستوى الذي يليق بالمسلمين. أيها الإخوة الكرام، إذا تعلمنا الهجرة أن الإنسان إذا تنازعت فيه النوازع الأرضية والنداءات السماوية عليه أن يؤثر الجانب الأسمى والأبقى، فلا أحد يستطيع أن ينجيه من عذاب الله ولا عذر له. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أيها الإخوة، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. للتوضيح أيها الإخوة، لك أن تسافر إلى بلاد الغرب، لك أن تطلب العلم تنفع به المسلمين، لك أن تجمع المال الحلال لتعين به المسلمين، لكن لا ينبغي أن تنوي الإقامة الأبدية. هنا المشكلة، ينبغي ألا تنوي الإقامة الأبدية. اذهب وتعلم وتاجر وعد وكن قوة للمسلمين، ولا تتخلى عن أبناء دينك ولا عن أبناء أمتك. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. أيها الإخوة الكرام، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية. إنها هجران للباطل وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات، إنها انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا سيدي يا رسول الله، لقد وسعت باب الهجرة. كل من هجر ما نهى الله عنه عددته مهاجرا، وأنت في بلدك من دون أن تتجشم مشقة مغادرة البلد، إذا هجرت ما نهى الله عنه فأنت مهاجر. بل إن الحديث القدسي الصحيح: عبادة في الهرج، يعني في زمن الفتنة، كهجرة إلي. إذا كانت الطرقات ممتلئة بالفتن فأووا إلى الكهف، وكهف هذا الزمان مسجدك، وكهف هذا الزمان بيتك، أدخل بيتك وأقم أمر الله فيه. أيها الإخوة الكرام، إذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلقه النبي بعد الفتح، لا معنى أن تذهب الآن إلى مكة وأن تركب مركبة إلى المدينة وتقول أنا مهاجر، شيء مضحك. لا هجرة بعد الفتح، ولكن باب الهجرة مفتوح إلى يوم القيامة. بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت في زمن استعرت فيه الشهوات وكثرت فيه الفتن وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله.
مرة ثانية في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والترمذي: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن يكون هذا الدرس واضحا تماما. علة وجودك عبادة ربك. لماذا خلقت في الدنيا؟ من أجل أن تعرف الله، فإذا عرفته عبدته، فإذا عبدته سعدت به في الدنيا والآخرة. هذا هو ملخص ملخص الملخص: تعرفه فتعبده فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. فأي مجتمع حال بينك وبين عبادة الله؟ إن كنت قويا ينبغي أن تصلحه، إن كنت قادرا ينبغي أن تزيل كل عقبة أمام عبادة الله، وإن كنت ضعيفا ينبغي أن تغادره، إما أن تزيل هذه العقبات وإما أن تزول عنه. أنجو بنفسه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله، فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام. لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا: فإن لم يكن له عقل يهديه؟ قال: فمال يستره، فالناس تغض طرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا. فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره، أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الغيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت

0: حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الشورى.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يعني ائتوا بها تامة غير منتقصة بأركانها بعباداتها بتفاصيلها. وأتموا الحج والعمرة لله، النية خالصة لوجه الله، لا من أجل أن يقال حاج ولا اعتمر ولا غيره. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر قد يكون تعطل المواصلة، الحصر قد يكون سيول وأمطار تقطع الطرق، وقد يكون عدواً، يعني الحصر له أسباب عديدة. فما استيسر من الهدي، يعني معناها التغى الحج فتقدم هديا كفارة عن عدم إتمام الحج. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي وصل إلى الكعبة إلى مكة، فساعتها جاك الخبر فتحلق رأسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مريض ما بيقدرش يحلق له، متألم ولا غيره، أو به أذى من رأسه، يعني الأذى أسباب كثيرة، موجود أذى والسلام، يعني بأي سبب ممكن أن يقدم فدية، بمعنى يخدم المجتمع مقابل الرخصة التي استفاد منها، يقدم للمجتمع مالا. إخواني، هذا مجتمع التكافل والتكاتف والتآخي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام إن معكش فلوس، أو صدقة نفس الشيء، أو نسك طبعا، أو مال تؤديه الصدقة يعني للفقراء، التواصل الاجتماعي دائما، العبادات ترنو بالنظر إلى المجتمع وخدمة المجتمع. فإذا أمنتم ذهب الخوف من مطر أو سيول أو إلى آخره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بنوي الحاج لوات العمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا فما استيسر من الهدي، يعني ممكن جمل، ممكن ينزل إلى غنم خروف، هذا أنت وطاقتك. فمن لم يجد مثل هذا الهدي، يعني فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومن فضل الله يعني كنت أفعل هذا، ما كانش فيه الوفر من المال، لكن أريد أن أحج وأعتمر إلى آخره، ما تيسر طبعا، فأصوم 3 أيام ثم 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن، هذه الرخصة لمن كان أهله غير حاضرين، بمعنى في بلاد أخرى كالشام وغير الشام بلادنا مثلا. واتقوا الله، في ختام الآية الكريمة واتقوا الله، يا سلام، بتكلم عن الحج، كل يعني ديننا تقوى لله عز وجل، في عبادتك تقوى الله، في معاملاتك تقوى الله، في حركتك تقوى الله. واعلموا أن الله شديد العقاب، يا سلام. طب شديد العقاب ليه؟ لأنه قد تستغل الرخص فبصير نوع من الاستهتار مثلا، أو قد يكون لونيات غير خالصة في الحج، يعني بعض الناس مؤذي في الحج وغير الحج. ولذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن قصر، لمن آذى في الحجيج أو تآمر إلى آخره. تقبل الله منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: تنصرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: جد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: جيد، وبنحكي عن قاعدة كثير ناس بتستهين فيها لكنها فعلياً بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعاً مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تدو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليا. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.